عيش حياتك. شبيبة وخليك.

خناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ ودفاني.

0: شبيبة FM 97.5 مصر و98.5 صلالة.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندمة والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن ترد الشروق الأعذبة. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولهى وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبا. فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندما لن تخرطا.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: صباح النور، صباح السرور على قلب كل من ثبت سائل موج على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة و 98.5 لكل من يسمعنا حاليا في ظفار. دروب آمنة سالمة، كل ما نتمناها لجميع سالكين هذه المشاوير صباحي وين ما كان دربك ومشوارك. الله يحفظك يا رب، وإن شاء الله توصل إلى وجهتك وانت بخير وصحة وعافية وسلامة. مثل ما عودناكم مستمعينا دائما تكون معنا محطات مختلفة متنوعة، وأيضا راح يرافقونا كذلك ضيوفنا خلال المحطات القادمة. مواضيعنا شيقة ولكن أكيد ما راح نحرق عليكم الأحداث، راح نخليها إن شاء الله إلى ما بعد هذا الفاصل. على رقم التواصل 94777975 94777975 هو رقم الواتساب لكل من وده أن يتواصل معنا، سواء كان برسائل صباحية، صورة صباحية، إهداء لشخص وايد عزيز على قلبه، فأكيد نرحب برسائلكم من الحين إلى نهاية البرنامج. مع يوم الاثنين وإن شاء الله يعني راح نعيش هذه الأيام مش بالسرعة الفائقة اللي نحن نتخيلها واللي معتادين عليها، ولكن إن شاء الله كذا نعيشها بكل لحظاتها. يعني بالأمس في كان يعني نقاش كان دار بيني وبين يعني بين أحد الأشخاص، فكان يقولي يعني الزمن صاير جدا مخيف، يعني السرعة اللي نحن اليوم نعيشها وحتى النهار يعني صار وايد قصير. يعني سابقا يمكن في فترة الصيف كان نهار وايد طويل، يعني حتى كنا نمل في الفترة الصباحية، فحاليا يعني لا لين يعني بطيء ولا نهارنا بطيء ويومنا جالس يركض والوقت جالس يركض، يعني وهذا الوقت اللي جالس يركض من عمرنا في النهاية. فعموما جميل ان الواحد فعلا يستغل يومه بالكامل ويستغل كل لحظاته وما يخلي يوم يروح عليه كذا مرور الكرام الا وفعلا هو انجز حاجة خلال ذاك اليوم. عموما مستمعين الله يحفظكم يا رب العالمين، وكذا راح نطلع وياكم لفاصل، ولكن بعد هذا الفاصل ان شاء الله راح يكون معنا محطاتنا وفقراتنا. ثبتوا الموجة وخلوكم دوم على الشبيبة.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباح الخير وصباح النور والسرور من جديد مستمعينا في هذا المحط. صراحة نتكلم عن صالة رياضية في الصين. طيب لما أقول صالة رياضية في الصين إيش أول شيء راح يخطر في بالكم؟ أنا متأكدة إن أول شيء راح يجي في بالك إنه والله في روبوتات هناك أو في تقنيات معينة، ولكن الموضوع أكبر من ذلك. فصالة رياضية في الصين مستمعينا يعرض سيارة ومن السيارات الفخمة والغالية مقابل أنك أنت تفقد 50 كيلوغرام في 3 أشهر فقط. في أواخر عام 2025 مستمعين أطلق مركز تدريب ولياقة بدنية في مقاطعة بشمال الصين تحديا لإنقاص الوزن، ووعد بمنح سيارة فاخرة كجائزة لأي مشارك يقدر أن يخسر 50 كيلوغرام فقط في 3 أشهر. تفاصيل الجائزة تبين لاحقا وفقا لتصاريح مدرب في الجيم أن السيارة الموعودة هي ليست جديدة، بل هي سيارة مستعملة بموديل 2020، ويعود أصلها لمالك النادي نفسه، يعني صاحب النادي هو اللي يملك هذه السيارة الفخمة. أيضا يقول تحذيرات الأطباء واجه هذا التحدي انتقادات حد من خبراء الصحة والأطباء الذين أكدوا أن خسارة 50 كيلوغرام في فترة قصيرة خلال 3 أشهر أمر غير واقعي وأيضا خطير للغاية على الصحة، ولا يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض الحاد والسريع في الوزن إلا إلى مضاعفات جسيمة مثل الفشل الكلوي وتلف الأعضاء أو حتى انهيار العضلات لا سمح الله. فعموما مستمعين تخيلوا معاي إن يعني الموديل سيارة 2020، وانك انت اذا فقدت وزن 50 كيلوغرام خلال 3 أشهر راح تحصل على هذه السيارة. انا اعتقد الموضوع هو عبارة عن مسألة تشجيع للناس المشتركين، وبادرة امانة يعني يمكن لها مخاطر صراحة، لا ما اعرف لانه ولا مرة يعني قررت اني انقص وزني لله الحمد، ولكن انا ما اعرف يعني 50 كيلوغرام خلال 3 أشهر اذا كان الموضوع واقعي او حتى غير واقعي، ولكن من جانب اخر حلو انه يكون واحد معاه يعني هدف، يعني يكون في شيء كذا ودك انك توصل له، والحياة حالاتها ولذتها اساسا في الاهداف اللي نحن اليوم نخلقها. عموما هذه محطتنا، وشاركونا رايكم اكيد على رقم الواتساب بكل محطة من محطات البرنامج.

أحياناً لما تطلب من شخص طلب معين فيقول لك لما يشيب الغراب. طيب هل الغراب يشيب؟ مستمعينا خلونا نتعرف على هذه المعلومة. عموماً ضروري ترسل هذا المقطع لأي شخص يقولك لما يشيب الغراب، لأنه فعلاً هل شاب الغراب ولا لا؟ عموماً الغربان البيضاء مستمينة تعتبر نادرة جداً، لدرجة إنها كانت تعتبر يوماً من الأيام لبشائر أو حتى نذائر. عموماً الغراب الأبيض هو نادر جداً، بس هو مش يعني ما شاب الغراب، بس هو نادر. فالغربان البيضاء هي موجودة بالفعل في الطبيعة، ولكنها نادرة للغاية، تصل نسبة ولادتها حوالي 1 من كل 30,000 غراب. اللون لا يعود إلى المظهر التقليدي لمرض المهاق، ولكن الذي يجعل اللون أبيض العيون حمراء مستمعين يعود غالبا إلى حالة جينية تعرف بالسورزيم، والتي تمنع تسرب الصبغة في الريش، بينما تظل العيون الملونة غالبا باللون الأزرق كما يظهر في الطائر. رؤيتها ودائم الغربان يعني يرى عليها كأنها نذير شؤم أو حتى نبوءة. فتاريخيا مستمعين في مختلف الثقافات القديمة والأساطير، مثل أساطير الأغريقية أو حتى الثقافات السكان الأصليين، كانت الغربان عامة تربط بالغيبات وغيرها. عموما بسبب ندرة شديدة للغراب الأبيض، كان ينظر إليه في الأساطير القديمة كعلامة فارقة أو حتى كنذير شؤم وتغيرات هائلة ممكن أن تحدث في المنطقة أو لذاك الشخص. يعني الغراب الأبيض ولا حتى كان الغراب الأسود، في النهاية ترى هو نذير شؤم، نذير شؤم. عموما اللي خلاني فعلا يعني نتكلم عن موضوع الغراب، لأنه فعلا الموضوع شوية ها يعني في نوع من الاستغراب، إنه دائما نسمع لما مثلا نطلب طلب معين من أي شخص بيقولك والله لما يشيب الغراب، فضروري ترسل لها المقطع وتقول لها شاب الغراب. لو إنه ما شاب لكن يعني ها مشي الحال. عموما أنتم متخيلين الغراب لونه أبيض، يعني شيء غريب أمانة، سبحان الله. خلونا نطلع لهذا الفاصل مستمعينا، من بعد هذا الفاصل أكيد نرجع ونكمل معاكم فقراتنا ومحطاتنا.

أربع عادات مستمعينا، هذه العادات الأربعة تؤثر على راتبك بشكل جدا مباشر. نركز على أول عادة لأن أتوقع أغلبنا جالس يعملها وحتى يخطأ هذا الخطأ. بداية الاستهانة بالمشتريات الصغيرة، فعقلك لا يرى الرقم بل يرى نسبته إلى ما حوله أو نسبة إلى ما حوله. المشتريات الصغيرة وحدة مستمعينة تبدو لا شيء، لكن حين تتكرر كل يوم راح تكون رقم جدا كبير. أنا أعتقد مش فقط يعني إن المشتريات الصغيرة في يوم واحد، أحيانا تدخل محل والله يقولك إن هذا المحل من 100 بيسة إلى ريال، فأحيانا يأخذنا الحماس وندخل ونملي سلة، والله هذا فنان وهذا زين وهذا حلو، ريال ريالين على ثلاثة على أربعة، فبتطلع من هناك يعني على حدود تقريبا 6 ريالات أو 7. عموما راح يتكرر هذا المشهد أكثر من مرة في نفس الشهر، وهذا فعلا اللي ممكن يؤثر على مشترياتنا. الخطر في المبلغ الصغير مستمعينا ما يوجع، ولكن لازم أنك أنت تنتبه له، بينما المبلغ الكبير راح يوقظك. فنحسب له 1000 حساب، فلو جمعت ما تنفق على أشياء بسيطة في الشهر الواحد راح تشوف أن الفاتورة اللي دفعتها أكثر من مبلغ الكبير، وهذه أنا أتفق معها 100%. أيضا تدفع قبل أن تفكر، يعني أحيانا يعجبنا شيء على طول أو نطلب مثلا طلبية معينة فعلى طول يعني يأخذنا الحماس بدون ما نفكر هل نحن فعلا نحتاجه أو لا. قرار شراء العاطفة أولا ثم يأتي العقل يبرره. في لحظة الرغبة مستمعينا يفوز أو يفرز عقلك إحساسا بالمتعة، فتدفع لتطفئة الرغبة اللي موجودة في داخلك، مش لأنك أنت محتاج أنك تطفئ هذه الرغبة، ولكن كلما قصرت المسافة بين الرغبة والدفع عقلك راح يخسر السباق، والدفع بلمسة واحدة جعل المسافة شبه معدومة. الحل بسيط. إيش الحل؟ الحل ضع بين رغبتك والدافع فاصل زمني من أجل الشراء اليوم آخر، فأغلب ما نريد اليوم ما راح نتذكره بكرة. مثلا على سبيل المثال المواقع الشراء الإلكترونية، ندخل في السلة وايد أشياء ونحن نعرف يعني 100% اللي داخل السلة نحن ما نحتاجها أو ما راح نستفيد منها نهائيا، بس إن سبحان الله مثل ما ذكر في هذا الخبر اللي هو شراء العاطفة، فلما تخلي فترة زمنية فعلا راح تدرك بعدين انك انت مش محتاجة نهائيا. ايضا مراجعة الحسابات، تتجنب انك انت تشوف الى رصيدك لسبب نفسه الذي يجعلك تتجنب الميزان بعد ايام من الاهمال، فما تريد تشوف الرقم كم وصل لما حاسبت على شيء معين، ورؤيته تعني شعور بالذنب او حتى العقل يهرب من الالم، لكن ما تتجنب رؤيته يكبر في الظلام والفوضى التي لا تقاس لا يمكن اصلاحها نهائيا. مواجهة الرقم مؤلمة لدقيقة، أما تجاهله فمكلف لطوال الشهر. وآخر عادة من العادات، تنفق قبل أن تدخر. أغلب الناس يدخرون ما يتبقى بعد الإنفاق والمتبقي لا يكفي أبدا، فكل الإنفاق مستمعين يتمدد ليملأ كل ما في يديك مهما زاد دخلك. القاعدة التي تقلب المعادلة، ادفع لنفسك أولا فتقطع جزء للادخار لحظة وصول الراتب قبل أن تنفق شيئا لك، حينها راح يكون أنك أنت ما ادخرت ما تبقى بل أنت جالس تنفق ما يتبقى بعد الادخار، وهذا وحده يغير كل شيء. على سبيل المثال أحيانا نسوي حسابين في حساباتنا في البنك، حساب واحد هو خاص بالادخار والحساب الثاني اللي هو حساب الراتب، بس إيش اللي يصير؟ اللي يصير يا جماعة الخير إن أحياناً نحن نروح ونلجأ لحساب الادخار لما خلاص الراتب على وشك إنه يخلص، شيء طبيعي ترى على فكرة، يعني أنا ما أحس إن الموضوع بذاك السوء، فهو بذاك السوء إذا كان في حالة إن الواحد جالس ينفق إنفاق يعني كثير خلال الشهر ومن بعدها يلجأ إلى المبلغ اللي هم ادخرنا، هذا ممكن يعني فعلاً. ولكن إذا أنا مثلاً جالس أصرف الصرف الصحيح وأيضاً كانت معي مسؤوليات معينة أو صرفيات معينة وخلاص نهاية شهر ما عندي ولا بيسة، فطبيعي أني راح ألقى إلى الادخار ولا أروح يا فلان والله حول لي مبلغ، والله يا فلان والله راتبي بينزل بعد كم يوم يعني فارجوك ارسل لي، تحسها ثقيلة شوية. فحلو إنه الواحد فعلا يكون معاه مبلغ، هذاك المبلغ حاطنا للاحتياط ها وقت الحاجة فقط. إيش من هالعادات الخاطئة مستمعينا اللي تحسها فعلا مرتبطة فيك وتنطبق عليك؟ ها
هل عادة أنك أنت تستهين بالمشتريات الصغيرة، تدفع قبل أن تفكر، ما تراجع حساباتك أو تنفق قبل أن تدخر؟ شاركنا أكيد على رقم التواصل 94777975.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر، زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات

صباح الخير صباح نور في هذه المحطة رح وياكم مع أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. سلطنة عمان تدين الاعتدادات العسكرية على الكويت. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت الشقيقة فجر يوم أمس. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية أمس تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومجددة رفضها لكافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة الداعية إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء تصعيد وتعزيز الأمن والسلام في الإقليمين. جلالة السلطان يصل إلى الجمهورية الفرنسية وستقام اليوم مراسم استقبال رسمية احتفاء بالزيارة السامية. اليوم مجلس الشورى يعقد جلسة الاعتيادية 22.

يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين في أعمال جلسته الاعتيادية 22 لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة لمشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية أذربيجان لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها. بلدي ظفار يستعرض خطط الاستعداد لموسم الخريف. الشورى يبحث عن آليات دعم وتنمية قطاعات التراث والثقافة والسياحة في المحافظات. بأكثر من 13 مليون ريال عماني محافظة البريمي تستقطب مشاريع اقتصادية وسياحية. من ملحق بلادنا المحلي، بلدي ظفار يستعرض جاهزية المحافظة لانطلاق موسم الخريف ومراجعة مواقع الفعاليات والمشروعات السياحية وخطة الترويج لاستقطاب الزوار. افتتاح معرض التوعوي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. لجنة الخدمات والمرافق العامة بالشورى تناقش الازدحام المروري في مسقط. هيئة البيئة تضبط مخالف. تمكنت هيئة البيئة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من ضبط أحد المخالفين في مطار مسقط الدولي أثناء محاولة لتهريب الضب العماني الشوكي، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض والمدرجة في ملاحق اتفاقية سايتس، وذلك في مخالفة صريحة لإحكام قانون تنظيم الإتجار بالأحياء الفطرية ولائحة تنظيمية والأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان. لجنة الوقف والاستثمار برستاق الخيري تناقش سير العمل في المشاريع الوقفية. زيارات ميدانية لمتابعة محاصيل الفاكهة ورصد الآفات الزراعية بجبل شمس. على ملحق المؤشر الاقتصادي، تمويل بمبلغ 7100 مشاريع بقيمة 213 مليون ريال عماني في قطاع الصناعات، والتي تصدر قائمة الأنشطة المستفيدة بقيمة 71 مليون ريال عماني. نمو الأرباح الصناعية في الصين. التجارة تشارك في اجتماع التعاون التجاري والصناعي بدول مجلس التعاون. إصدار عملات تذكارية احتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس البنك المركزي العماني. ميناء صحار والمنطقة الحرة ينظم البرنامج التدريبي المتقدم لكفاءة الطاقة. إنفاق السياح الأجانب في كوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوى تاريخي. على ملحق الجماهير الرياضية، مجلس إدارة فريق العلياء بولاية العواب يناقش تطلعات الشبابية. منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئي ينهي مشاركته في مونديال كرواتيا. وأخيرا، ختام دورة تأهيل الحكام المتقدمة بمشاركة 37 حكما وحكمة للكاراتيه. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

طبعا اغلبكم لاحظ اني بين فتره وفتره كذا نسولف عن يعني عن الذهب واذا كان مرتفع واذا كان نازل وايش الاليه وغيره. الاهتمام المفاجئ مهنه يعني الذهب وها شيء وايد طبيعي يعني اساس نكون ايضا واضحين من جانب اخر. عموما ايش اخر مستجدات الذهب وايش اللي يقول الخبر عن الذهب؟ فالخبر يقول ان الذهب راح يقفز الى 5,000 دولار وراح يستعيد زخمه في بداية سنة 2027، هذا على حسب التوقعات. ونحن نعرف أن توقعات الذهب خاصة يعني شيء غير يعني الواحد ما يقدر أن يدركه. عموما تواصل أسعار الذهب تداول قرب أدنى مستوياتها خلال هذا العام، وأغلبنا عارف هذا الشيء في ظل الضغوط الناتجة عن النهج المتشدد لمجلس الاحتياطي الأمريكي. وأيضا من جانب آخر رغم توقعات استمرار الضغوط على الذهب خلال ما يتبقى من هذا العام، ولكن لا يزال البنك الكندي متفائلا على المدى الطويل ولا يتوقع أبدا عودة الأسعار إلا إلى أكثر من 5,000 دولار خلال الربع الأول من عام 2027، مع متوسط سعر يبلغ نحو 4,200 دولار خلال الأشهر المقبلة. يعني حتى خلال الأشهر المقبلة في توقع لارتفاع الذهب. محللو الذهب يقولون إن يعني إن الذهب راح يستعيد زخمه ويعود للارتفاع بقوة بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية، مشيرين إلى أن تصعيد الطويل الأمد في الشرق الأوسط أو حتى أي اضطراب مهما كان راح يدعم الأسعار بعد رفع معدلات التضخم وتعزيز الطلب على الملذات الآمنة. في المقابل خفض البنك توقعاته قصيرة الأجل للفضة، متوقعا أن كذلك الفضة راح يبلغ سعرها 69 دولار خلال الربع الثالث. انتم متخيلين معي حتى الفضة لها توقعات بالارتفاع حالها من حال الذهب. أوضح المحللون أن الفضة لا تزال تستفيد من الطلب الصناعي القوي، خاصة مع استمرار الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة والكهرباء، إلى جانب تأثير العوامل الاقتصادية مثل أسعار الفائدة وغيرها. أكد كذلك البنك الرئيسي الأمريكي أن السياسة النقدية الأمريكية تظل أكبر تهديد لأجل أسعار الذهب والفضة في ظل تزايد رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. عموما الزبدة بالكامل يا جماعة الخير إن في توقعات لارتفاع أسعار الذهب، كذلك في توقعات أيضا لارتفاع أسعار الفضة، لأن أسعار الفضة اختلفت عن السابق مش بنفس السعر. فهذا مستمعين لآخر مستجدات الذهب، ويعني نسمح أو يا بنات سمحوا لي على هذا الخبر الحزين، ولكن أرجع وأقول إن هي فقط مجرد توقعات، توقع إنه راح يعني يرتفع مرة أخرى، ولكن حن شفنا فجأة إنه صار فيه انخفاض. فالذهب شيء ما تقدر تتوقعه نهائياً.

رغم هاي المحطة أنا أحسها مناسبة أكثر لأيام الويكند، ولكن بما أن يعني صادفتها خلال هذه الأيام فالضروري أكيد نتطرق إلى هذا الموضوع. المكالمة مع الأم مستمعين تعادل مفعول العناق وتطلق هرمون السكينة وتخفض كذلك التوتر. أثبتت الدراسات العلمية مستمعين أن مجرد سماع صوت الأم يحفز الدماغ على إفراز هرمون السعادة وهرمون السكينة، هذا ليخفض أو يؤدي إلى خفض فوري لمستويات الكورتيزول المسؤول عن التوتر. يشبه هذا التأثير البيولوجي مستمعين الفريد تأثير العناق الجسدي، حيث يعمل بمثابة إعادة ضبط للجهاز العصبي بمجرد سماع نبرة صوت الأم عبر الهاتف. بناء على ذلك ينصح بجعل المكالمات العائلية خيارا أوليا لتخفيف العباء النفسية باعتبارها جرعة عاطفية فطرية قادرة على إعادة التوازن الذهني في دقائق معدودة. يعني فعليا لما يعني نتكلم مع أهالينا سواء كان الوالدة الله يحفظها يا رب أو حتى الوالد، أو نسولف مع أخواننا وندردش معاهم لساعات جدا طويلة، تحس كذا بنوع من الراحة وطمأنينة. ليش؟ لأنه يعني نحن أساسا عشنا مع بعض وفاهمين بعض، وأي مثلا ردة فعل تطلع مني أو غيره وكذا فهو يعرف الأسباب ليش بالضبط أنت كانت ردة فعلك كانت بهذه الطريقة، أو إذا شيء ضايقك فيعرف يعني إيش السبب اللي ضايق. والله بيقولك يا فلان تراك أنت وايد حساس وحشان كذي ضايقت بسرعة وخذيت الموضوع على محمل الجد والموضوع والله ما كان يستاهل ذاك الزود كله. فعموما إنه بشكل عام مستمعينا يعني أنا أعتقد دائما لما نخلق الصداقة داخل المنزل الموضوع يكون جدا مختلف، داخل البيت مع الوالدة مع الوالد مع أخواننا مع أولاد خالتنا مع عيال عمومتنا. عموما العائلة دائما هي الملجأ اللي الواحد فعلا يقدر أنه يلتجئ له ويستند له، وأيضا دائما نحن نعرف أن العائلة هي السند اللي مستحيل يتغير مهما دار الزمن ومهما طال، في النهاية مردك لعائلتك. فعموما الله يحفظ لنا إن شاء الله أهالينا، وإن شاء الله تكونون دوم على الصحة والعافية وعلى الوفاق.

في شغف وفي حب وفي يعني شيء غير طبيعي يعني هذه المشاعر. وأمانة يعني نشوف أن الواحد يكون معاه متنفس شيء وايد جميل، ولكن هل استنزف كل مبالغي على الرياضة؟ أنا أعتقد هذا من جانب آخر يعني شيء يعني مش معقول نهائيا. يعني محب للرياضة شيء، بس أني أنا أروح أبيع أملاكي ولا أبيع مثلا حلالي على أساس أني أحضر مباراة واحدة من مباريات كأس العالم واللي هي مختصة كذلك بوطني، فأحب الوطن هذا شيء مغروس في داخلنا كنا، وهذا شيء بديهي وما حد يقدر يناقشه. ولكن من جانب آخر ممكن أنك أنت تشجع الفريق اللي تحبه من داخل البيت، ما من داخل البيت ممكن تشجع فريقك من إحدى المقاهي اللي ممكن يكون في معاهم شاشات لعرض المباريات الرياضية، إضافة إلى ذلك يكون فيها كذلك مجموعة من الأشخاص المشجعين، ففي نفس الروح اللي راح تكون موجودة. عموما إيش رأيكم أنتم بهذا الخبر؟ إذا أنتم محب للرياضة، هل تحس أن الموضوع فعلا يستحق أننا اليوم يعني أبيع شيء من أملاكي وحلالي فقط لحضور مباراة واحدة وأسافر لين ذيك الدولة عشان أحضر المباراة؟ شاركونا على رقم التواصل 94777975.

تحية صباحية أكيد لكل من يسمع لبرنامجنا الصباحي، وتحية للجميل والصغير زكريا اللي جالس يسمع البرنامج ومندمج مع فقراتنا ومحطاتنا، الله يحفظك يا رب. أيضا رسالة من سعيد بن عزيز الهشامي يقول السلام عليكم وصباح الشبيبة للمذيعة شيماء

في تكملة الكلام يوم يشيب الغراب، ويعتبر الغراب هذا كلام تعجيزي، لأنه طبعا يمكن أن يشيب ويمكن أن يموت، هذا شيء غير مستحيل، ولكن مستحيل أن يعبر التراب أي ينفذ من الأرض. والله ما فهمتها يا سعيد أمانة، إذا تقدر أنك توضح لي هذه الرسالة تسوي فيني خير أمانة. أيضا ناصر الزيادي يقول يسعد الله صباحكم كل خير، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية بين الأشجار والمياه والبساتين والنخيل والأشجار والوجه الحسن من قرية الغرين، من قرية الغرين بوادي عندام بولاية المضيب بشمال الشرقية، صباح اليوم الحمد لله على هذه النعمة، الغيث مساء أمس وجعلها سقيا رحمة يا رب، اللهم آمين. ما شاء الله الأجواء هناك جميلة في المضيبي. كذلك رسالة لسامي العبدلي، صبح عليكم بالخير والنور، صبحك الله بالسعادة والسرور يا سامي العبدلي، شكرا لك لتواصلك. إذا على رقم التواصل 9444-7975 على الأخبط بس وترسلوا حال أحد ثاني. عموما هذا رقم الواتساب 9447-7975 لكل من ودنا يتواصلوا ويانا.

دراسة مستمعين، أنا ما أعرف صحة هذه الدراسة، يمكن ويمكن أيوه يمكن لا. المهم تقول الدراسة أن 90% من التوتر الذي يعاني منه الرجال يأتي من النساء. 90% ليش؟ أثارت دراسة متداولة جدلاً واسعاً حول دقتها وحدودها عموماً، حيث أشارت إلى أن ما يقارب 90% من التوتر الذي يعاني منه الرجال يعود إلى علاقتهم مع زوجاتهم. في المقابل يؤكد مختصون في مصادر أن التوتر في الحياة اليومية متعددة ومعقدة، ولا يمكن اختزالها في طرف واحد داخل العلاقة، حيث تشمل ضغوط العمل والمسائل المالية، الصحة، المسائل الشخصية، وايد أشياء ممكن أن تؤدي إلى التوتر. ويوضح الخبراء إلى أي علاقة صحية تقوم على التواصل الجيد والتفاهم والدعم المتبادل، مما يؤثر على جودة الحياة النفسية للطرفين بشكل متوازن، سواء كان بالإيجاب أو حتى بالسلب. في النهاية لا يمكن نسبة التوتر يعني لشخص واحد فقط، بل هو نتيجة لتدخل عوامل عديدة، ويظل احترام والتفاهم والعمل المشترك هو الأساس في بناء علاقات مستقرة ومتوازنة. هو على طار الموضوع، يعني شوفوا أول بارت من هالخبر اللي فلفتني، يعني أنا أعتقد عشان كذا هم قالوا 90%، لأن إذا بنتكلم اليوم عن المسائل المالية والصحة والمسؤوليات الشخصية لربما شوية المرأة تدخل في هذا الموضوع من مشكلات الرجال، ولكن بالعموم يعني نحن دائما لغة التعميم ما نحبها نهائيا. فلذلك يمكن بعض النساء فعلا اللي ما تراعي مثلا ميزانية زوجها واللي تضغط عليه واللي، وفي المقابل اللي مثلا ما تهتم لكلام الناس اللي تقولها، والله يا فلانة ترى ما يصير لش انت مثلا تساعدي الزوج مثلا في تكاليف البيت، او مثلا تساعدي مثلا في تربية الأولاد، او مثلا في المسؤوليات المعينة، يعني واجد نسمع هالكلام. فهو في نهاية الموضوع كله يعني يعود للمرأة، فالمرأة كيف توزن الموضوع، وأهم حاجة في نهاية هذا كله وفي نهاية المطاف هو استقرار المنزل. فأهم شيء استقرار البيت، استقرار الأولاد، استقرار العيال، العلاقة تكون علاقة طيبة واحترام متبادل ما بين الطرفين وكذلك ما بين العائلتين. يعني اليوم احترام الزوجة اللي مثلا أهل زوجها واعتبارها إن أهل أهلي، ترى هذا شيء وايد يفرق، والعكس صحيح كذلك. فعموما مسألة الاحترام هذا الشيء، يعني أنا من وجهة نظري أحس أن أول حاجة ممكن أن الواحد فعلا يعطي يعني نوع من الاهتمام الكبير، باقي الأشياء يأتي يعني تباعا، ولكن في النهاية الاحترام المتبادل هو يعتبر من أهم الأشياء اللي ممكن فعلا أن الواحد يركز عليها في أي علاقة من العلاقات اللي ممكن اتمر عليه. عموما مسألة الاستقرار مستمعينا، يعني هذا شيء أيضا جانب آخر، وهل فعلا تتفق أن 90% من مشاكل الرجل تعود إلى المرأة؟ يعني قال صدافع من ساعة تراني أنا هنا، يعني ها كيف مو الترتيب.

0: صباح الخير وصباح نور السرور على قلوبكم جميع المستمعين. دروب أمينة سالمة نتمناها لكل سالكين هذه المشاوير الصباحية. مثل ما نعرف الآونة الأخيرة كان في كثير من يعني الأخبار اللي كانت تتداول عن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. اليوم إن شاء الله راح نسلط الضوء بشكل أقرب عن هذا الموضوع مع ضيفتنا لهذا اليوم الملازم أول هدى بنت سالم الشريقية، رئيس قسم الرصد ودراسات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. بداية وقبل التفاصيل نصبح عليك بالخير والنور.
1: صباح النور والسرور أستاذة، كيف الحال؟
0: حيا شاء الله. بداية أستاذة هدى، ودنا كذا نتكلم عن دلالات شعار اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا العام وسنة 2026.
1: بداية شعار هذا العام على أن مشكلة المخدرات العالمية هي عبارة عن تحديات متواصلة وقضايا مستجدة وأيضا ابتكارات واستجابات مبتكرة. يدل هذا الشعار على أن ما زال تحدي مكافحة المخدرات هو تحدي متواصل يؤرق الدول، كذلك يحتاج إلى حلول مبتكرة وأيضا نوعية المواد المخدرة الجديدة التي تهدد المجتمع باتت جديدة ومستحدثة في هذا الوقت.
0: نعم. طيب من جانب آخر الملازم أول هدى، إيش الفعاليات والأنشطة التي نفذتها شرطة عمان السلطاني ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بهذه المناسبة، مناسبة مكافحة المخدرات؟
1: طبعا تنوعت عندنا الفعاليات ما بين الفعاليات الرياضية، كان عندنا مسيرة رياضية أو مساء رياضي في ممشى المول، شارك في مختلف شرائح المجتمع. الهدف منه دمج الرياضة واستغلال أوقات الفراغ، كذلك إيجاد الرياضة أنها تكون خيار صحي لشرائح المجتمع، لفئة الشباب خصوصا. أيضا عندنا الفعاليات التوعوية المختلفة، كانت بالأمس أيضا عندنا فعالية المعرض التوعوي في المركز التجاري مسقط مول. تخلل هذا المعرض التوعوي شراكة بعض المؤسسات الداعمة وكذلك المهتمة في قضية مكافحة المخدرات بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى. الهدف منها توعية شرائح المجتمع بخطورة المخدرات، كذلك ماهية الجهود التي تبذلها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأيضا بعض المؤسسات الحكومية في التصدي لهذه الآفة.
0: نعم كل تأكيد، يعني ما شاء الله جهود مبذولة في هذا الموضوع. طيب من جانب آخر خلينا أيضا نسلط الضوء على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت وكذلك تأثيرها الاجتماعي في ترويج عن المخدرات.
1: طبعا نؤكد على أن يعني شبكات التواصل الاجتماعي في هذا الوقت هي باتت سلاح ذو حدين، السلاح الذي ممكن أن يوعي المجتمع ويجد يبجيل واعي، كذلك من الممكن أن يساهم في الترويج لهذه المواد المخدرة من خلال طرح بعض المصطلحات المغلوط عن هذه الأنواع المواد المخدرة. شبكات التواصل الاجتماعي هي الشبكات التي تصل بسرعة إلى شرائح المجتمع وتكاد تكون الأسرع من أي منصات تواصل أخرى. لابد أن تكون مقننة ولابد أن تكون مدروسة في عملية طرح هذه المشكلة، وكذلك استقاء المعلومات من المنصات الرسمية كمنصات شرطة عمان السلطانية.
0: نعم بالضبط، يعني استخراج المعلومات من الحسابات الرسمية هذا شيء بالغ الأهمية. طيب إيش اللي هي الجهود الوطنية والتعاون أيضا الدولي لحماية المجتمع من خطر المخدرات؟
1: يتمثل الجهود مختلف الشراكات المجتمعية من خلال شراكة المجتمعية، من خلال تكاتف هذه الجهود، أيضا توحيد هذه الجهود لإيصال رسائل توعوية لمختلف شرائح المجتمع كلنا حسب اختصاصه.
0: نعم. طيب عادة ما هي الإجراءات للإبلاغ لشرطة شرطة عمان السلطانية يعني مثلا عن حالة معينة، أو كيف إن يقدر اليوم نواصل التبليغ عن حالة مشتبه بها في مسألة المخدرات؟
1: يكون من خلال التواصل عبر

0: أهمية في الوقاية من المخدرات؟
1: طبعا إذا حبينا نتكلم عن دور الوقاية فهو يبدأ بداية بطبيعة الحال من خلال الأسرة. الأسرة دور كبير في التصدي لهذه أيضا إيجاد جيل واعد بخطر هذه المخدرات، هو الركيزة الأساسية للتصدي لهذه الآفة. ننطلق من ثم إلى المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى المجتمعية، هي لها بتشكل دور كبير يكاد يساوي دور الأسرة، ولكن نحن نؤكد على دور الأسرة أن لابد أن تكون تخلق جيل واعد. أيضا لابد أن يكون في مجال الحوار والنقاش البناء ما بين ولي الأمر وما بين الأبناء.
0: نعم بكل تأكيد. طيب بخصوص اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، إيش رسالة اللي اليوم يمكن توجيهها من خلال صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا من خلال التردد لإذاعة شبيبة؟
1: نؤكد على أن الوقاية هي الركيزة الأساسية في هذه القضية، كذلك الوعي المجتمعي لابد أن يكون من خلال الإعلام، كذلك مختلف المؤسسات أيضا تكاتف هذا الجهود، لابد أن نوحد الرسالة التوعوية. أيضا لابد أن نشدد على أن ضرورة الإبلاغ فيما وجد أي حالة اشتباه، كذلك استقاء المعلومات من المنصات الرسمية، كذلك تصحيح بعض المصطلحات المغلوطة التي يروج لها عبر منصة التواصل الاجتماعي.
0: نعم بكل تأكيد، شكرا لك الملازم أول هدى بن سالم الشريقي، رئيس قسم الرصد والدراسات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. شكرا لك.
1: شكرا
0: يعطيك العافية.

0: فريق شبابي.
1: لأن لكل موهبة فرصة تستحقها، في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

لكل شخص ينام وتلفونه جنبه، فهذه المحطة لك أنت بالذات. فيقولك من بعد ما نتكلم عن هذه المحطة لن تنام أبدا، وهاتفك بجانبك مرة أخرى. عموما كل ليلة يبقى الملايين هواتفهم على بعد 1 سنتيمتر من رؤوسهم. المشكلة ليست في الهاتف فقط، ولكن حتى عندما لا نستخدمه يبقى نشيطا. فعموما الهاتف راح يصدر ضوء أزرق وإشعارات وأيضا إشارات كهرومغناطيسية. هذا اللي راح يعمل خلل في الجسم والهرمون المسؤول عن النوم العميق. قلة الميلاتونين مستمعين هو المسؤول عن ضعف التعافي والذاكرة والتركيز، لذلك دائما نشوف تركيزنا أساسا مش كثير ونشوف ذاكرتنا أصبحت جدا ضعيفة. عموما وجد الباحثين الأشخاص الذين ينامون بالقرب من الهواتف هم يحصلون على نوم REM أقل. إيش هو نوم REM مستمعينا؟ وإرهاق أكثر وقلق أعلى وضبابية ذهنية في اليوم التالي. لذلك إيش اللي نسوي؟ نضع هاتف في غرفة أخرى، وعد غرفة أخرى واجد أنا أحسها، ولكن ممكن تخليها على بعد منك على أساس أن يكون نومك ومزاجك وطاقتك راح ترتفع إلى مستوى آخر. فممكن تجربها اليوم وتشوف هل فعلا راح تضبط معك أو لا. هل فعلا شفت أن في نوع من التغيير ولا ما شفت في أي نوع من التغيير لما يكون الهاتف بعيد عنك؟ وهم حاجة ساعات النوم تكون كاملة.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.

تذكروا مرة كنا نسولف عن مبلغ خيالي، هذا المبلغ يقدم لأي شخص أن يتابع كل مباريات كأس العالم، كل المباريات بدون أي استثناء مع تحليلات كل مباراة. عموما إيش اللي صار؟ اللي صار مستمعينا، شاب صيني يصاب بشلل في الوجه بعد أن أمضى أسبوعا كاملا وهو يسهر لمتابعة مباريات كأس العالم. الشاب اللي يبلغ من العمر 26 عاما ذهب إلى المستشفى بعد أن أصابته أو جاته إصابة شلل في الوجه عقب أسبوع من السهر لمتابعة مباريات كأس العالم مع ساعات نوم قليلة. أوضح الأطباء أن تراكم قلة النوم إلى جانب الطقس البارد والتعرض للهواء قد يكون من العوامل التي ساهمت لوصوله إلى هذه الحالة. عموما أنا وش قلت لكم قبل؟ قلت لكم أن الأخبار الخاصة بالرياضة خاصة هذه الفترة أنا أحس كل خبر أغرب عن الثاني، يعني مثلا صعب أن الواحد يتابع كل المباريات، أو مثلا أنا أخصص أسبوع كامل أني أنا أتابع كل المباريات لكأس العالم. طبيعة الحال يتابع المباراة راح يتابع تحليل ذيك المباراة لأنه ممكن راح يضايق الشيء، أو مثلا الهدف يفترض أنه مثلا ما يسجل وهو كان متأكد من هذه المعلومة فبيتابع تحليل كامل، فالموضوع وايد صعب. ولكن من جانب آخر الواحد فعلا لازم يوازن في حياته، يوازن متى يتابع المباراة، يوازن متى مثلا يكمل حياته. البيئة المناسبة المحيطة لازم أيضا تكون من البيئات المناسبة للمتابعة المباراة، يعني تخيلوا معي جو بارد وأنك أنت تتابع وغيره وكذا، يعني كله على بعضه جاي أساسا. فعموما محبين المباريات، محبين كأس العالم، محبين الكورة لهذه الفترة ديروا بالكم.

تخيلوا معي يا جماعة الخير، في فرنسا وفاة أكثر من 1000 شخص بعد أن تجاوز درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية. 35 درجة مئوية وفي فرنسا خلاص، يعني تم إعلان وفاة أكثر من 1000 شخص في فرنسا. أيضا من جانب آخر، يعني يمكن هذا الخبر اللي أكثر لفتني، إن تركيب المكيفات في فرنسا لا تحتاج فقط إلى مال ولكن أيضا إلى ترخيص حكومي رسمي. السبب مش في التقنية ولكن للحفاظ على جمال الواجهات المعمارية حتى ولو وصلت درجة الحرارة معهم لـ60 درجة. أيضا الجمال هناك يقدم على الراحة، وكذلك القانون لا يسمح بأي تعديل دون أي وثائق حتى أي مصادقات رسمية. فتخيلوا معاي على كثر أن في كثرة الوفيات اللي موجودة هناك في فرنسا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ولكن ما زال يعني أن مسألة عمل مكيفات أو مثلا تلطيف الأجواء هناك الموضوع فعلا نوعا ما معقد. هذا معاهم على 35 درجة مئوية، ومثل ما دائما أقولكم الواحد يقول الحمد لله نحن متعودين على الأجواء الحارة. أجواء حارة مع ويش؟ مع كوب شاهي.

0: خليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: في خبرنا الأخير مستمعين لهذا الصباح، في أفريقيا من الأخبار الجميلة واللطيفة أمانة في ذات الوقت، في أفريقيا ينام بعض الحراس الحياة البرية بجانب صغار الفيلة اليتيمة لتكون يعني تشعر بنوع من الطمأنينة بعد فقدان أمهاتها، فهي تحتاج إلى الدفء والأمان بقدر حاجتها إلى الطعام. فلما يفقد صغير الفيل أمه فهو ما يحتاج فقط إلى الطعام، ولكن أيضا يحتاج إلى من ينام بجانبه. في عدد من مراكز إنقاذ الحياة البرية في أفريقيا يتناوب الحراس على النوم إلى جانب صغار الفيلة اليتيمة طوال الليل، ليس بدافع الشفقة ولكن أن هذه الحيوانات شديدة الارتباط بعائلاتها، فقد يؤدي فقدان الأم إلى خوف شديد وتوتر حتى إلى اكتئاب. ووجود الإنسان بجانبها يمنحها نوع من الدفء والطمأنينة والإحساس بالأمان، ويساعدها كذلك على تجاوز الصدمة واستعادة ثقتها بالحياة خطوة بعد خطوة. يفضل هذا الحب والرعاية مستمعينا تحصل يعني العديد من صغار الفيل التي كانت راح تفقد حياتها في البرية على فرصة ثانية قبل أن تعاد تدريجيا إلى أماكنها الطبيعية وتنضم إلى القطاع البرية. هني القصة مستمعينا تذكرنا دائما بعظم إشكال الرحمة التي لا تكون بالكلمات ولكن تكون بالحضور. فوايد أحب مثل هذه الأخبار اللي كذا نستنبط من خلالها أهمية اليوم إن الواحد فعلا يكون يعني رحوم بالكائنات الحية اللي تكون موجودة حوالينا. طيب ما بقى شيء على البرنامج مستمعين، لدقائق معدودة خلونا نختم حلقتنا لهذا اليوم في هذه المحطة. قبل الختام خلوني أقرأ رسالة من سامي العبدلي، وسامي كان يعلق على الحديث اللي كنا نسولف عنه فيقول مش للتعميم، ولكن كل شخص يجلب مشكلة لنفسه بنفسه دام عدم توفر التفاهم والثقة والوازع الديني. أنا أعتقد على مسألة التفاهم بين الزوجين إذا ما خاب ظني من سامي العبدلي، فمثل ما ذكرنا سابقا أن أهم حاجة أن الواحد فعلا يحط عقله في رأسه ويعرف كيف يتصرف في بعض الأمور الحياتية، والحياة بروحها راح تعلمك وايد أشياء أساسا بدون ما يعني بدون ما تتكلم يعني من الأساس. عموما مستمعينا راح نختم وياكم حلقتنا في هذه المحطة، شكرا لكل من ثبت الموجة، شكرا لكل من سمعنا، وشكرا أيضا لكل من تواصل ويانا ولكل من كان معانا من بداية البرنامج إلى غاية الحين. الله يحفظكم يا رب، دروب أمينة سالمة أتمناها لكم جميعا، يحفظكم يا رب العالمين خلال هذا اليوم والأيام القادمة بإذن الله تعالى، ويحفظ أحبابكم بعد. ختاما تقبلوا تحياتي، خذكم شيماء سيابية في تقديم وإعداد وإخراج البرنامج، من الكواليس كان معاكم عاهد أزجاري. في أمان الله وحفظ الرحمن.

قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.

عيش حياتك. وخليه

نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

شبيبة FM 97.5 مصر و98.5 صلالة.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: لأن لكل موهبة فرصة تستحقها، في إطار التزام بنك مسقط بتمكين الشباب وبالتعاون مع كلية عمان للسياحة، يقدم برنامجاً تدريبياً ضمن مبادراته المجتمعية في قطاع الضيافة للأشخاص من ذوي متلازمة داون، حيث يجمع بين التدريب المهني والتجربة العملية في بيئة العمل. سارعوا بالتسجيل حتى 1 يوليو، المقاعد محدودة. سجل الآن عبر موقعنا الإلكتروني bankmasqat.com وابدأ رحلتك المهنية.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا ومرحبا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. مراسم استقبال رسمية أجريت لجلالة السلطان المعظم حفظ الله ورعاه بقصر الإنفاليت بباريس بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها جلالته للجمهورية الفرنسية. بعد ذلك عزف السلام السلطاني العماني والسلام الجمهوري الفرنسي، ثم تفضل جلالة السلطان أيده الله بتفقد حرس الشرف. بعدها صافح كبار المستقبلين من الحكومة الفرنسية، فيما صافح معالي الوزير الوفد الرسمي المرافق لجلالته السلطان المعظم حفظ الله ورعاه. ولدى مغادرة الموكب المقل لجلالته أيده الله متوجها إلى ساحة القصر، رافقت الموكب السامي كوكبة من الدراجات التابعة للحرس الجمهوري الفرنسي. وعند وصول جلالته أعزه الله ساحة القصر، كان في استقباله معالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية والفريق أول المحافظ العسكري لمدينة باريس، حيث قدم قائد حرس الشرف التحية العسكرية مستأذنا جلالة السلطان للبدء في مراسم الاستقبال الرسمية. سلطنة عمان تبدأ مشاركتها في معرض سابا سابا 2026 بجمهورية تنزانيا المتحدة عبر جناح يضم 24 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، تمثل قطاعات صناعية وتجارية وخدمية متنوعة، بهدف عرض المنتجات والخدمات الوطنية أمام المستثمرين والمستوردين من مختلف دول العالم. وسلطنة عمان تستضيف بمسقط اجتماعات اللجان الفنية الخليجية للمواصفات الكهربائية والإلكترونية والطاقة المتجددة. واليوم مجلس الشورى يعقد جلسته الاعتيادية 22. إذن هذه أبرز أخبار اليوم عبر الشبيبة في البعد الخامس. بعد هذا الفاصل بمشيئة الله نبقى معكم لمناقشة عدد من الموضوعات، ونفتح أيضا باب التواصل 24990000. أما بالنسبة إلى الواتساب 94777975. بعد هذا الفاصل

0: يا هلا وسهلا بالجميع مستمعين الأكارم مرة أخرى في بداية هذا اللقاء من البعد الخامس. هو لقاء يومي يجمعنا بكم, يجمعنا بالمستمعين الأكارم عبر ترددات الشبيبة. دايما نذكركم في مسقط 97.5, في جنوب وشمال الباطنة 98, نفس تردد مسقط, ولكن في الظفار التردد 98.5. وإحنا أيضا نطلع عليكم ونبث في منصة إكس ومنصة اليوتيوب بشكل مباشر طيلة الفترة على مدى الساعتين من الآن إلى الساعة 4, وبعدها برنامج العصر والبرامج الصباحية والمسائية والأسبوعية بشكل كامل. كل برامجنا يتم بثها عبر منصات التواصل. ما عليكم إلا أنكم تعملوا بحث الشبيبة وراح تشوفوا منصاتنا في هذه القنوات والمنصات الرسمية وغيرها من المواقع. أوجه أصالة عن نفسي وفريق العمل وأيضا نيابة عن الشبيبة ومجموعة مسقط للإعلام الشكر حقيقة إلى وزارة التنمية الاجتماعية على رأسها معالي الدكتورة الوزيرة الموقرة, اللي فعلا بادروا مباشرة من مكتبها بالتواصل معنا بعد أمس مناقشة الموضوع الخاص بالعماني الشاب طارق من ذوي الإعاقة اللي ربما يتلقى العلاج في الوقت الحالي في إحدى مستشفيات دبي الخاصة بعد تدهور وضعه الصحي وإصابته بجلطة تسببت بشلل نصفي, وأصبح الأمر بالنسبة لحالته متدهورة وحرجة وحساسة جدا جدا. فبالتالي التقارير الصادرة من المستشفى أشارت أنه لا يمكن نقله يعني خارج الأسوار المستشفى, نتيجة أنه هو محتاج رعاية مكثفة وبرنامج طبي خاص. السرير اللي هو فيه قد يكون صعب أنك تنقله عبر طيران أو نقل وسيلة أخرى إلى بلده وأهله, ولكن هناك من يعيله وهي أيضا شقيقته من شقيقته المقيمة في الإمارات وأيضا حاملة الجنسية الإماراتية. فكان حقيقة التفاعل معهم إيجابي جدا, طلب التقارير ما يثبت الحالة الصحية, وهنا بادرت الوزارة مباشرة بالتواصل مع المعيلة الوحيدة للشاب العماني طارق وهي شقيقته أم حسين اللي بالأمس كانت معنا عبر الاتصال وحقيقة شاركتنا بشكل مباشر من خلال رقم البرنامج وتحدثت عن القصة أنها تكفلت أو في وضع صعب حاليا, يعني ربما يتطلب المستشفى منها 9,000 ريال عماني شهريا أن تدفعها لعلاجه هذا بشكل شهري, والوضع حرج لأنه يعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي وحالته غير مستقرة. فبالتالي كانت الوزارة فعلا حاطة نصب عينها أنها يكون لها دور وتحرك سريع تجاه هذه الحالة والتعامل معها. فكل التحية والشكر لوزارة التنمية الاجتماعية على رأسها مكتب معالي الوزيرة ليلى النجار وزيرة التنمية الاجتماعية الموقرة اللي فعلا حرصت بشكل مباشر أن تستمع إلى هذا الموضوع وتبدي أيضا خطوات جادة تجاه هذه الحالة. مستمعين الأكارم مرة أخرى, في كل قرار تعليمي جديد يبقى الهدف هو تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بمخرجاتها, لكن بعض القرارات في بعض الأحيان قد تترك آثار مباشرة على شريحة من الطلبة اللي كانوا قد رسموا الخطة الأكاديمية وفق أنظمة وشروط سابقة. مؤخرا أعلنت وزارة التعليم عن تحديث شروط الالتحاق ببرنامج التأهيل التربوي, ومن أبرز هذه الشروط رفع المعدل التراكمي المطلوب إلى 2.7 مع اشتراط حصول حملة الدبلوم التعليم العام على 80%. هو هذا الأمر أثار عدد كبير من التساؤلات واعتراضات من عدد من الخريجين اللي يرون أن القرار ربما جاء بعد أن استعدوا للالتحاق بالبرنامج وفق الاشتراطات السابقة. فهذا الأمر أكيد له حديث عن هذا الموضوع من وجهة نظر الخريجين. تنضم إلينا عبر الاتصال مباشرة الطالبة عبير بنت إبراهيم العجمي من جامعة صحار وهي المتحدثة نيابة عن مجموعة من الخريجين اللي شعروا أن الأمر قد يمسهم وهم محتاجين أن ننقل صوتهم ونعرف الموضوع أكثر من كل أبعاده ونناقش وننقل هذه الفكرة إلى المعنيين في وزارة التعليم. أهلا وسهلا فيك عبير، كيف حالك؟
1: الحمد لله.
0: عسى إن شاء الله تكون بخير وعافية. طمنونا عنكم، كيف الدراسة معكم؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: يا هلا وسهلا فيكم. احنا نحرص دائما نصل كل أصوات المجتمع، نكون همزة وصل، وهذا دورنا وهذه رسالتنا احنا منكم وإليكم، ونحاول أيضا نقرب وجهات النظر، نفهم أكثر، نناقش بعمق، نحلل كل كل كل قضية أو موضوع. بداية، إيش القرار اللي أثار هذا القلق فيكم وأبرز التعديلات اللي مست شريحة من من الخريجين وهم وعددهم كبير أعتقد؟
1: أيوة صحيح. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتقدم جزيل الشكر والتقدير لقناة الشبيبة للطاقم الإعلامي الكريم على هذه الاستضافة الكريمة وإتاحة الفرصة لتوصيل صوتنا للجهات المعنية بسبب هذا القرار الذي صراحة أصبح يعني بشكل مفاجئ لجميع الطلبة ولجميع أولياء الأمور، يعني قرار مفاجئ خصوصا إحنا كخريجين من جامعة سحار، إن يعني رفعوا المعدل وأيضا إن كانت النسبة رجعوا إلى السابق في البداية بأن النسبة السنوية لابد أن تكون 80%. في البداية لابد أن احنا نركز على عدة نقاط، اللي هي النقطة الأولى أن الطلاب بدأوا في هذه الدراسة وفقا لمكان ينص عليه القانون في الدراسات العليا، إن التأهيل التربوي لابد أن يكون، هذا قانون أطرح ووجد وكتب بأن المعدل لابد أن يكون 2.3. فما يعقل أن يغير القانون على الدفعات التي بدأت، إحنا خلاص إحنا خريجين الحين وفي دفعات أخرى بدنا سنة ثانية وسنة ثالثة وسنة أولى، هذه اللي دخلوا معتمدين على قرار وجد ومكتوب ومثبت، وعلى هذا الأساس هم قاموا بدراسة هذا التخصص ودفعوا مبالغ كثيرة يعني من أجل أنهم يدرسوا هذا التخصص لأجل أن في النهاية يأخذوا التأهيل.
0: نعم.
1: يعني كان في قانون ساري مفعولة وتغير متى؟ بعد انتهاء الدراسة وبعد ظهور النتائج.
0: طيب أيوة نقطة، تفضلي. النقطة الثانية تفضلي، لا بأس.
1: النقطة الثانية أن إحنا يعني 4 سنوات غابت من عمر الشخص، هذا عمر 4 سنوات أن تتقضيها في دراسة تخصص وتتعمق فيه وتدرسه بكل حب وأتعاب الدراسة والأتعاب النفسية. إحنا الحين ما مشكلة الأموال فقط، الأموال تتعوض، لكن العمر هل يتعوض؟ هل هذا القرار بيعوضنا عن العمر اللي قضيناه إحنا في دراسة هذا التخصص؟ بالإضافة أنه راح تكون هناك يعني منافسات قوية في الوظائف، مثل يعني عندنا في وظائف مثل تخصصي أنا تخصص الآداب في اللغة العربية، فيكون هناك منافسة قوية للوظائف مثل التدقيق اللغوي أو وظائف إدارية أخرى، يكون عليها تنافس شديد. إحنا عددنا ما يقارب 1000 وشيء فقط من جامعة سحار.
0: هذا اللي أريد أسألك فيه، تقريبا عددكم، عدد الطلبة اللي قد يتأثروا بهذا القرار بهذه الاشتراطات الجديدة، خلينا نقول
1: يزيد عن 1200 طالب.
0: إيش يشملوا مختلف الكليات والجامعات؟
1: فقط آداب اللغة العربية.
0: فقط آداب اللغة العربية في الجامعات. أيوة. والكليات.
1: أيوة في جامعة سحار.
0: لا فقط في في جامعة سحار، أم قصدك أنه يعني هذا العدد
1: لا
0: يشمل؟
1: أنا متحدثة فقط عن طلاب جامعة سحار الحين. أيوة. هذا عددنا ما يقارب 1200 طالب.
0: يعني تقريبا كم عدد ككل الخريجين الآن؟ يعني عددهم كبير جدا
1: صراحة. يعني حاولنا إحنا نحصر العدد بس للأسف ما قدرنا إن يعني نحصره بشكل كلي، لأن إيش اللي صار؟ إن في طلاب من قبل تاريخ 24/6 قاموا بالتسجيل في التأهيل عن طريق رابط، فإحنا تأخرنا في التسجيل. احنا لما تاخرنا لان ما عندنا افاده، ما عندنا ظهور للنتائج، ما قدرنا ان احنا نسجل، فصاروا هم الفرقه الناديه بانهم قبلوا في التاهيل ونحن لا. ونحن كنا على نفس المقاعد الدراسية مع بعض زملاء. فهل من المعقول أن قرار في يوم وليلة يصدر بأن ينسف أحلام الطلبة كلهم؟
0: طيب عبير، أنتم الآن تؤكدون أن اعتراضكم ليس على ما يتعلق بجودة التعليم أو تطوير المعايير، وإنما على توقيت تطبيق هذا القرار. كيف تفسرين هذا الأمر؟
1: أساساً هذا القرار، الحين أنا ما أتكلم فقط عن نفسي أنا كخريجة، أنا عندي أخ يدرس نفس تخصصي الحين سنة ثالثة. طيب هذا الأخ وش راح يكون في مصيره؟ الحين أنتوا إذا تريدوا تنزلوا هذا القرار لابد أنكم تخلوه مثلاً لخريجين الشهادة الثانوية، لأن الحين هذا اللي درسوا على بناء وعلى معيار موجود ومكتوب في الكتيب إن شروط التأهيل معدل 2.3 وإن النسبة غير مشترطة، يعني إنها تكون موجودة وما عندنا شروط للنسبة. إحنا لو عندنا، لو كانت في شروط للنسبة إنها تكون أكثر من 80 إحنا ما راح ندخل آداب، إحنا راح ندخل تربية على طول. فهذا القرار يعني صراحة حطم آمالنا، حطم آمال أولياء الأمور الآباء والأمهات. الله يعلم هذول كيف جابوا كيف دخلوا كيف يعني عاقدين آمالنا عليه، آمالهم فينا إن إحنا ينتظرونا بس إن إحنا نتوظف.
0: كيف كان الطلبة يخططون للالتحاق ببرنامج التأهيل قبل صدور القرار؟ وهل كانت هناك أكيد التزامات مالية أو أكاديمية بنيت على الشروط السابقة؟
1: أنا أكلمك عن نفسي، أنا عندي شيكات بسبب الدراسة، وزميلاتي غير اللي أخوها تسلف وأبوها باع وسوى بس عشان إيش؟ عشان يعيشوا حياة كريمة، عشان إنهم يدرسوا بناتهم، عشان يتوظفوا مدرسات. في النهاية يجي قرار مثل هذا غير مدروس في يوم وليلة، إحنا ننتظر درجاتنا تظهر بس عشان نتسجل في التأهيل التربوي. فجأة نتفاجأ بهذا القرار، صراحة يعني الله يعلم باللي نمر فيه من قهر ومن ظلم ومن حير.
0: طيب لو طلب منكم الآن عبير، لو حطينا الآن الكرة في ملعبكم، طلب منكم تقديم مقترح عملي، في نفس الوقت وزارة التعليم تحاول أن تجود من هذا البرنامج التعليمي وتحاول تجود من المخرجات، فإيش هو المقترح ربما من رأيك كطالبة يوازن بين تطوير البرنامج ومراعاة أوضاع الطلبة الحالين؟ إيش اللي تقترحوه؟
1: إحنا اللي نقترحه ومن وجهة نظرنا نحن ومن المنطق والعقل بأن هذا القرار يكون يشمل طلاب الثانوية العامة اللي تخرجوا الحين، ما طالب على مقاعد الدراسة وهو دخل ودرس على شروط وزارة التربية والتعليم وضعتها. هذا هو المنطق، هذا هو العقلاني. ما أنا أجي أنسف أحلامهم نسف، أنا ما أتكلم فقط عني أنا كخريجة، أنا أتكلم عن حتى الطلاب اللي من بعدي اللي قبلي، في طلاب سنة ثانية طلاب سنة ثالثة، هذا لو إيش راح يكون مصيرهم؟ فلا بد يعني أن احنا نراعي الطلبة، نراعي أولياء الأمور. إحنا كعمانيين الحين وإحنا كطلاب نناشد يعني الحكومة، نناشد
0: وزارة التعليم،
1: أصحاب الشأن وزارة التعليم تنظر إلنا بنظرة الرأفة، يعني إحنا حرام سنين سنوات من عمرنا.
0: طيب لماذا تطالبون أن يطبق هذا القرار أو الاشتراطات على الدفعات القادمة فقط؟
1: إذا كانت عندهم نظرة أن ما أعرف هم أساساً سبب وضع هذا القرار. إحنا الحين أنت توضع قانون، توضع شروط، لابد أنك أنت تمشي على هذه الشروط، ما يصير أنك أنت تجي وتخل من هذه الشروط وإحنا دفعنا ونحن سوينا وإحنا تعبنا في الدراسة، ما يصير. إحنا ماشيين على قانون أنتوا وضعتوه إلنا. فجأة نتفاجئ إحنا الطلاب سنة رابعة لما نستلم الإفادة بأن نحن ما نقدر ندرس التأهيل. طيب هذه شرط من شروطكم أنتوا من العقلاني ومن المنطق أن أنتوا لو تريدوا تفرضوا هذا القرار تفرضوا متى؟ على الدفعات الآتية، الدفعات اللي الحين بتتخرج من الثانوية، حتى يكون عندهم علم بالموضوع. أنت تعرف أن الحين صار عندنا انسحابات من الجامعة، ليش تتدمر آمال الطلاب؟ عندنا شباب، عندنا بنات، والله عندنا يعني كفاءات وعندنا ما شاء الله عليهم في شرحهم في إبداعهم. هذه ليش تروح هباء المنثورة؟
0: خاطبته الوزارة عبير يعني اللي يمثل الطلبة، خاطبته الجهات المختصة بشكل رسمي، تلقيته ردود أو تصريح يعني توضيحات؟
1: كل شيء سوينا، كل شيء يخطر في بالك إحنا سوينا، كلمنا في تويتر، في الإنستغرام، في الإعلاميين، رحنا للوزارة، خاطبنا منصة تجاوب. للأسف للآن إحنا ولا رد على الأشياء اللي قدمناها.
0: إيش مبررات المبررات الأكاديمية لهذا القرار للوزارة؟
1: ولا مبرر جاء يشرح لنا سبب وضع هالقرار. على طول اليوم نازل تعميم بأنه يعمل بهذا القرار. يعني حتى الجامعة، جامعتنا مقهرة على طلابها أن إحنا ينتظرونا نتخرج حتى أن إحنا نتأهل. إحنا نتكلم الجامعة، الجامعة ما بإيدها شيء، هذا كله بإيد من وزارة التربية والتعليم.
0: أنتم منفتحين على الحوار والوصول إلى حلول وسط في حالكم؟
1: إحنا حاولنا نوصل لوزارة التربية والتعليم، حاولنا أن نوصل صوتنا، بس للأسف إلى الآن ما حد استمع لنا وما حد استجاب لنا. أولياء أمور من الصباح اليوم موجودين أمام وزارة التربية والتعليم، بس للأسف ما حد سمعهم.
0: طيب،
1: ما حد تقبلهم.
0: الرسالة الأخيرة عبير لزملائك الخريجين وكل من تأثر بهذه الاشتراطات، إيش رسالتكم إلى وزارة التعليم من خلال هذا اللقاء وهذه المساحة؟
1: نيابة عني وعن جميع طلاب الذين يودون أن يدرسون التأهيل والذين خريجين الحين ويريدوا يدرسوا التأهيل، أن ينظروا إلهم بنظرة الرأفة ويلغوا هذا القرار على هذه الذين على مقاعد الدراسة. نحن والذين قبلنا واللي بعدنا المفروض أن يكون ما في هذا القرار علينا ولا يطبق علينا. إذا كانوا يريدوا يطبقوا هذا القرار يطبقوا على الدفعات القادمة، إحنا درسنا بناء على شروطهم، فالمفروض أنهم يلتزموا على هذه الشروط وهذه المبادئ اللي وضعوها.
0: كل التحية لك. شكرا لك الطالبة عبير بنت إبراهيم العجمي على مشاركتها، ونؤكد أن هذا الطرح يأتي من إطار أو في إطار نقل آراء شريحة من الطلبة اللي فعلا حكوا لنا أنهم تأثروا بهذا القرار، مع كامل التقدير لجهود وزارة التعليم في تطوير برنامج إعداد المعلمين. يبقى الحوار البناء والاستماع إلى مختلف وجهات النظر هو الطريق الأمثل للوصول إلى حلول تحقق جودة التعليم وفي الوقت نفسه وذاته ظروف الطلبة ومراعاتهم أيضا ومراعاة لتطلعاتهم وخططهم اللي حطوها على هذا البرنامج. هذا أيضا كان رأي ويعني استفسارات وأسئلة الطالبة عبير العجمي من جامعة صحار، وتحدثت عن وجهة نظر عدد من الطلبة حول الاشتراطات الجديدة اللي أصدرتها وزارة التعليم مؤخرا. نطلع فاصل قصير وراجعين لكم في البعد الخامس.

0: أهلا وسهلا بالجميع مستمعين الأكارم في البعد الخامس عبر الشبيبة في تردداتها في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار هناك 98.5 على أمل قادم الوقت أن يعني تشمل هذه التغطية مختلف ولايات سلطنة عمان وأيضا تكون أبعد من ذلك والصوت الأقرب للمستمع. قبل قليل انتقلنا في موضوع المتعلق بالطلبة الخريجين وكان الأمر يتعلق ببعض القرارات أو يعني الاشتراطات السابقة اللي أطلقتها وزارة التعليم لتجويد المنظومة التعليمية وسمعنا أيضا رأي إحدى الطالبات حول هذا الموضوع. وكذلك ننتقل الآن مباشرة في جانب ومبادرة تحمل اسم نفاذ أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات كخطوة تستهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وفتح المجال أمام رواد الأعمال والمؤسسات العمانية للدخول في فرص نوعية أكثر استدامة. للحديث عن فكرة المبادرة أهدافها وأثرها المتوقع يسعدنا أن يكون معنا عبر الاتصال مباشرة المهندس أحمد بن حسن الهدابي المتحدث الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات. يا هلا وسهلا فيك مهندس، حياك الله.
1: مساء الخير أخي العزيز حفيظ في هذا البرنامج الكبير البعد الخامس، ويشرفني أن أكون معكم خلال هذه الدقائق.
0: شرف الله قدرك ومقامك. ما الذي دفع هيئة تنظيم الاتصالات لإطلاق مبادرة نفاذ في هذا التوقيت؟
1: حقيقة مبادرة نفاذ انطلقت في عام 2022 تقريبا بتدشينها منصة إلكترونية وكذلك بتدشينها أو بإصدارها للائحة تنظيمية لتنظيم تنفيذ الأعمال في قطاع الاتصالات. ونفاذ هي مبادرة تشمل عدة عناصر، هذا اللي ذكرتها اللي هي إصدار اللائحة أو الإطار التشريعي والمنصة التي تنظم الفرص التي يطرحها القطاع وتربطها بالمتخصصين سواء كان من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو الباحثين عن عمل الذين اختاروا أن يكون مسارهم هو أصحاب العمل المستقل بعد أن يتم تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة في سوق العمل. وكذلك أيضا هناك عندنا مسارات أو حاضنات تخصصية من أجل تأهيل هذه الكوادر.
0: جميل.
1: إيش دفع الهيئة في التفكير بهذه المبادرة؟ حقيقة وجدنا أنه في قطاع الاتصالات تقنية معلومات هنا في السلطنة حال وحال الأسواق الأخرى مليء بالفرص الواعدة وبإمكان الكوادر الوطنية واللي هي كلنا ثقة فيها أيضا قادرة على الدخول واقتناص هذه الفرص. اللي ينقصها اللي هو وجود بيئة منظمة تربط هؤلاء الكوادر الوطنية بالفرص اللي يطرحها قطاع الاتصالات تقنية المعلومات.
0: طيب للحديث المهندس عن آلية هذه المبادرة، كيف تعمل المبادرة على أرض الواقع وما هي مراحلها الرئيسية؟
1: مثل ما قلت لك بدأنا بالإطار التشريعي، ألزمنا فيه الشركات التي تتعاقد مع المشغلين اللي هم شركات الاتصالات المرخصة ضرورة الحصول على تصريح من هيئة تنظيم الاتصالات. هذا التصريح يتضمن مجموعة من الالتزامات أهمها اللي هو التزام نسبة التعميم وذلك من أجل إفساح المجال للكوادر الوطنية للدخول في الفرص التي تطرحها الشركات المرخصة وأيضا من أجل رفع نسبة التعميم لدى فئة المصرح لهم الشركات المصرح لها. هذا جانب. الجانب الآخر اهتمينا بفئة الباحثين عن عمل اللي هم المتخصصين في شبكات الاتصالات وأيضا في تقنية المعلومات وعلوم البيانات ودربناهم في ضمن حاضنات متخصصة جدا تمتد فترة تأهيلهم تقريبا 9 أشهر حسب المسارات التي حددتها الهيئة. يتم تزويدهم بالجانب المعرفي في جزء من هذه الفترة ولكن الأهم أنهم خلال فترة تأهيلهم يقوموا بتنفيذ مشاريع حقيقية سواء كان في تطوير الأنظمة في البرمجيات أو في هندسة الشبكات وهندسة الاتصالات.
0: جميل. كيف يتم اختيار المستفيدين أو المؤسسات المشاركة المهندس؟
1: طبعاً إحنا معتمدين كاملاً على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في عملية الاختيار والانتقاء، وتكون هناك الإعلان عن وجود فتح المجال لمسارات الانتساب إلى مبادرة نفاذ. كلما طرح هناك دفعة جديدة أو مسار جديد يتم مقابلتهم وتقييمهم من قبل المختصين والفنيين حسب المسار اللي تم اختياره. طبعاً نحرص أنه يكون من ينتسب إلى نفاذ هو يعني عنده رصيد كافي من المعرفة ومن الاهتمام ومن الجدية، بحيث أنهم يكونوا سفراء ممتازين لمن يأتي بعدهم في هذا الجانب.
0: هنا كيف دور شركات الاتصالات القطاع الخاص في إنجاح هذه المبادرة المهندس؟
1: طبعا دورهم كبير جدا، يعني معظم المشاريع التي تطرح في القطاع الرقمي بدأنا بقطاعنا اللي هو قطاع الاتصالات والمتمثل في الشركات مرخصة، سواء كانوا من الفئة الأولى أو من الشركات البنية الأساسية. عندما يطرحوا مشاريعهم فإنه يعني جزء من هذه المشاريع المفترض أنها تكون لأصحاب العمل المستقل أو للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. كذلك دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي تسند لها مشاريع في هذا القطاع إذا ما كانت هناك حاجة بدعم كوادرهم أو طاقمهم بناس متخصصين، فيمكنهم الاستفادة من الخريجين المنتسبين من برنامج نفاذ ويتم إشراكهم في تنفيذ المشاريع والمناقصات التي يتم إسنادها لهم.
0: منذ إطلاق المبادرة المهندس في نتائج يعني ربما يمكن الحديث عنها، وهل هناك أيضا قصص نجاح تعتز بها الهيئة حتى هذه اللحظة إن كان تستحضرك؟
1: نعم بلا شك، يعني إنه غرس ثقافة جديدة نعتبرها نوعا ما في سوق الاتصالات أو في سوق العمل المحلي في سلطنة عمان، ألا وهي ثقافة العمل الحر وأصحاب العمل المستقل. بدأنا نلمسها حقيقة، وجدنا كثير من الشباب المنتسبين إلى نفاذ اختاروا بأن يكون مسارهم هو إنهم يكونوا ماهرين في تخصص معين أو في مسار معين، يتصيدوا الفرص التي تطرحها أو التي يطرحها هذا القطاع ويقوموا بالمشاركة في تنفيذها. حقيقة إحنا حتى برامج التحول الرقمي لدى الهيئة تم تطويره يكاد يكون بنسبة كبيرة جدا عن طريق المنتسبين إلى برنامج نفاذ. جودة المخرجات هذه يعني عالية جدا، أهلت الهيئة إلى الفوز سواء كان على مستوى تقييم التحول الرقمي محليا وأيضا فوز بجوائز إقليمية ودولية في هذا الجانب.
0: كيف هنا كيف تقيسوا نجاح هذه المبادرة؟ هل من خلال عدد المستفيدين أم حجم العقود أم القيمة الاقتصادية المتحققة؟
1: حقيقة سؤال جميل جدا. إحنا نرى بأنه نجاح هذه المبادرة عندما نرى مفهوم العمل المستقل بدأ يأخذ نصيبه من مشاريع هذا القطاع، عندما نرى هناك تضافر للجهود من مختلف القطاعات ليس فقط قطاع الاتصالات، كون أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات متداخلة في كثير من القطاعات الاقتصادية كالقطاع اللوجستي كالقطاع التعليمي كالقطاع الصحي كقطاع المصرفي، هناك العديد من المشاريع التي تطرح. نرى أن أو نطمح بأن يكون هناك نسبة من هذه المشاريع تطرح والاستفادة من مخرجات نفاذ أو من الكوادر الوطنية المؤهلة والتي انتسبت إلى هذا البرنامج وكان لهم نصيب في إنجازه، وبالتالي هو ليس بالعدد. أريد أن أوضح حاجة مهمة، إنه الانتساب إلى نفاذ هو ليس بالكم الهائل من المنتسبين، وإنما نركز على الجودة، نريد أن نركز على جودة المخرجات، لذلك يتم انتقائهم بعناية، تأهيلهم في حاضنات تخصصية وإشراكهم في تنفيذ مشاريع حقيقية جدا. وبالتالي الأثر الاقتصادي أحد آثاره أو المعايير كيف ستساهم هذه المبادرة في حلحلة ملف الباحثين عن عمل في قطاع الاتصالات.
0: جميل. هل لاحظتوا مستوى أو تغير في مستوى تنافسية المؤسسات الوطنية بعد إطلاق هذه المبادرة نفاد المهندس أحمد؟
1: نعم يعني لمسنا تعاون كبير من بعض الجهات سواء كان من القطاع الحكومي أو حتى من القطاع الخاص. لذلك توسعت هذه المبادرة بعد أن كانت تحتضنها الهيئة في مبناها هنا. فتحنا مجموعة من الفروع خارج مبنى الهيئة. جميل. في شمال المنطقة وأيضا في وزارة الطاقة والمعادن. ونطمح بأن نتوسع أكثر في منافذ أخرى. الجودة أهم شيء مثل ما ذكرت لك، والمسارات متعددة. هناك مسارات في علوم البيانات، مسارات في الذكاء الاصطناعي، مسارات في الأمن السيبراني، هندسة الشبكات، هندسة الاتصالات. وتأتي هذه المسارات يتم تقييمها حسب احتياج السوق من الكوادر الوطنية في عندنا.
0: في ختام هذا الحديث المهندس أحمد، لو طلبنا منك توجيه رسالة، هذه الرسالة تكون إلى شبابنا العمانيين ورواد الأعمال اللي يتطلعون للدخول إلى قطاع الاتصالات والتقنية، ماذا تقول لهم وما الفرص التي تنتظرهم من خلال مبادرة نفاد؟
1: نقول لهم يعني أن هذا القطاع هو قطاع واعد مليء بالفرص، وأتمنى أنه ثقافة العمل المستقل والعمل الحر في هذا القطاع، وعليهم أن يتسلحوا بالمعرفة، المعرفة اللي هي المتخصصة بعمق في تنفيذ أو في فهم مختلف جوانب هذا القطاع. الفرص إذا ما أسهبت أكثر هي ليست موجودة فقط في السوق المحلي، ولكن صاحب المعرفة وصاحب المعرفة والمهارة بإمكانه أن يقتنص أي فرصة سواء كان من السوق المحلي أو من السوق الإقليمي أو حتى من الأسواق العالمية. أعرف كثير من الأخوة والأخوات هم في وطنهم في بيوتهم يقوموا بتنفيذ مشاريع في مؤسسات خارجية، وتكون لهم مصدر رزق وتفتح لهم يعني مصدر دخل. جميل. كبير.
0: أسأل الله يقويكم، موفقين للخير، وشاكرين لكم أيضا مرة أخرى على تفاعلكم ومشاركتكم لنا في البعد الخامس والحديث بشكل مفصل حول هذه المبادرة، مبادرة نفاد. شكرا لك المهندس.
1: بارك الله فيكم، مشكورين وموفقين دائما.
0: أحسنت. كان معنا عبر الاتصال المهندس أحمد بن حسن الهدابي، المتحدث الرسمي لهيئة تنظيم الاتصالات، وحول مبادرة نفاد اللي تهدف إلى توسيع فرص العمانيين في الاقتصاد الرقمي وتعزيز كذلك مشاركتهم في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. فاصل قصير وبعدها أيضا لنا حديث حول موضوع آخر يرتبط أيضا بالشأن المجتمعي بعد ما نطلع ونخرج فاصل قصير.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وسهلا فيكم مستمعين الأكارم، وإحنا دخلنا في الساعة الثانية من عمر هذا اللقاء اللي يمتد معكم إلى الساعة الرابعة عصرا، رحلة يومية من الساعة 2 الظهر فترة ما بعد الدوام، فترة الظهيرة وأنتم خارجين من مقرات العمل أو العكس طالعين ربما من منازلكم متجهين إلى العمل. نقول الله يسهل أمركم ويكتب لكم اللي في الخير ويحقق إن شاء الله طموحاتكم وما تتمنون. في هذه اللحظات أيضا يسعدنا أن ربما نقترب من موضوع مهم، المجلس البلدي أو اجتماع المجلس البلدي قبل قليل استعراض الخطة السنوية لعام 2026 خلال هذا الاجتماع لوزارة التنمية الاجتماعية. في كثير من الأمور اللي يعني تم مناقشتها في هذا اللقاء الدوري لأعضاء المجلس البلدي، يسعدنا أن نرحب بضيفنا العزيز ودائما هو الضيف الوفي لهذا اللقاء وهذا البرنامج في البعد الخامس، المهندس فداء بن أحمد بن عبد العزيز البلوشي، عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط، ممثل ولاية السيب ونائب رئيس لجنة أو اللجنة الصحية والبيئية بالمجلس. يا هلا وسهلا فيك المهندس.
2: حياك الله استاذ حفيظ، كيف حالكم؟ ان شاء الله بخير.
1: الحمد لله طيبين. كيف كان اجتماعكم اليوم؟
2: والله الحمد لله، يعني تقدر تقول هي اخر يعني اجتماع قبل الاجازه الصيفيه للمجلس البلدي، وان شاء الله راح نستكمل في شهر 9 الاجتماعات المتبقيه من هذا السنه.
1: حلو ممتاز، الله يوفقكم ويقويكم. ايش هي ابرز المشاريع الحاليه والتحديات الاولويه والاولويات المستقبليه كذلك المهندس؟
2: نعم طبعا، حقيقة في هذا الاجتماع يعني نتكلم عن شقين. الشق الأول هو الاجتماع اللي كان في الأسبوع الماضي، حيث كان هناك استعراض لبلدية مسقط بمشاريعها والمشاريع الحالية والتحديات يعني في ولاية السيب. وطبعا الموضوع الآخر اللي هو كان اجتماع اليوم في المجلس البلدي. طبعا نبدأ باجتماع اليوم. نعم. اجتماع المجلس البلدي برئاسة صاحب السمو السيد بن عرب بن هيثم حفظه الله تعالى، حيث استعرضت، نعم حيث كانت موجودة معنا وزيرة معالي وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث استعرضت معالي الوزيرة الخطة السنوية لمحافظة مسقط، خطة الوزارة اللي تضمنت أبرز مؤشرات يعني وبرامج الوزارة في مجالات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ومواضيع تتعلق بالتنمية الأسرة والمجتمع ورعاية كبار السن وحماية الطفل والأسرة وتعزيز العمل التطوعي وأيضا دعم لجان التنمية الاجتماعية في المحافظة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040. نعم. وطبعا أيضا هناك كان يعني موضوع آخر اللي هو موضوع تنظيم المباني السكنية للاستخدامات التجارية. طبعا ناقش المجلس موضوع التنظيم استخدام المباني السكنية لأغراض تجارية.
1: نعم.
2: واستعرض ضوابط المنظمة لتجديد تراخيص بعض الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية، لأن طبعا يعني هناك كثير من شكاوي الناس والجيران وتعدد الأنشطة، ف يعني يحتاج إلى تنظيم هذا يعني هذا الموضوع بشكل يكون منظم وبعيد عن العشوائيات. نعم.
1: طيب
2: طبعا. نعم. لأن ذلك سوف يحقق يعني توازن بين حماية البيئة السكنية وأيضا حفاظ على السلامة العامة وأيضا نضمن يعني حقوق أصحاب الأنشطة التجارية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة. نعم.
1: جميل. أبرز الملاحظات اللي طرحها الأهالي في الولاية هناك. الملاحظات.
2: نعم. شوف الخصوص

0: وبس. وهناك بعض التحديات يعني من المعدات، وايضا موضوع المادي ايضا يعني حاجز كبير. ولا نعم
1: جميل.
0: وايضا نعم، وابرز وايضا الملاحظات الاخرى من خصوص الممشى الاخضر والطرق الموازيه، هناك بعض التساؤلات يعني كيف يكون مثلا هذا الحديث، يعني في الشارع الفرعي حاليا ضيق، فالحمد لله يعني البلديه تجاوبت مع هذا الموضوع، وان شاء الله الشهر القادم راح يعني يتم تنظيم هذا الطريق وعمل ازدواجيه هذا الشارع، وراح يكون توسع للشارع. نعم
1: جميل. طيب ايش هي اكثر الملفات المهندس فدا اللي تحتاج في هذا الوقت الحالي الى تسريع في موضوع التنفيذ؟
0: نعم حقيقة أهم المشاريع اللي هو موضوع تخفيف الازدحام المروري،
1: نعم،
0: وأيضا تحسين الربط بين الأحياء السكنية.
1: جميل.
0: نعم، وأيضا رفع مستوى السلامة المرورية، يعني وعمل مطبات في عند المدارس، لأن كثير من المدارس الجديدة ما عملوا لهم مطبات، وطبعا يعني تشكل هناك كثير من الحوادث يعني. وطبعا نحن نعم ونحن نريد نمنع هذا الشيء، يعني وجود الأطفال وسرعة السيارات في هذه الطرقات.
1: يعني الآن سيبتو تضم عدد كبير من المدارس المهندس، هل ما زالت فعلا السلامة المرورية تمثل تحدي؟
0: نعم تمثل تحدي، نعم، من خلال الاختناقات المرورية والزحمة والنقص في وجود المطبات عند المدارس، طبعا هذا يشكل يعني تحدي لسلامة الطلاب. نعم.
1: طيب هل ترون أن النمو السكاني في ولاية سيب بالتحديد، أنا أتحدث كونك أنت أيضا تمثل الولاية في عضوية المجلس البلدي، يسبق وتيرة تنفيذ الخدمات؟ هل الأعداد في تزايد تسبق هذه الأعداد أو الخدمات اللي يفترض أنه يتم تنفيذها؟
0: نعم حقيقة هناك دائما يعني العدد السكان في ولاية سيب بزياد في نمو متسارع. طبعا آخر إحصائية كان 600,000، من ضمنها 284,000 عماني، والبقية تخيل كلهم من غير العمانيين يعني. فنسبة الغير العمانيين نسبة كبيرة جدا، وهذا يدل يعني نزوح كثير من المقيمين إلى ولاية سيب، وتحديدا في المعبيلة. طبعا هذا شكل على المراكز الصحية عبء، وشكل أيضا عبء على المدارس الحكومية. هناك تحدي أيضا في تسجيل الطلبة، يعني كل سنة نفس السيناريو تتكرر بسبب الازدحام الشديد الموجود عندنا في الطلبة، خاصة من الأخوة المقيمين يعني.
1: طيب.
0: وأيضا الضغط على الشوارع، نعم، الضغط على الشوارع العامة والشوارع الخدمية. نعم.
1: لكن هل هناك المهندس بعض المشاريع دخلت مرحلة التنفيذ فعليا بعد مطالبات الأهالي؟
0: نعم شارع النزهة دخلت مرحلة التنفيذ، حاليا في مرحلة التحضير لعمل الرصف، وتقريبا هذا الموضوع راح ياخذ 3 شهور، وراح يتم يبدأ بتنفيذ الرصف. نعم، وأيضا يعني هناك جهود من قبل بلدية مسقط بعمل تحسينات في جسر الخوف من حيث الدخول والخروج والرجوع، طبعا هذا راح يخفف كثير من الاختناقات المرورية الحالية عندنا في الولاية. وأيضا عمل ازدواجية شارع الإعمار، وانت جاي من مسقط باتجاه المعبيلة المدخل الثاني اللي هو بعد الدوار، راح يكون إن شاء الله مزدوج ويتم التنفيذ الشهر القادم طبعا من قبل بلدية مسقط. نعم
1: جميل.
0: راح يكون مزدوج حتى إلى شارع النور. نعم
1: جميل. طيب هل هناك بعض المشاريع اللي ما زالت تعتمد على التمويل أو تنفيذ؟
0: نعم
1: في الولاية.
0: طبعا احنا من فترة يعني نطالب بلدية مسقط بعمل ازدواجيات في شوارع النور والخير والإعمار. طبعا التحدي اللي موجود هو الموازنة، يعني التحدي المادي عائق كبير يحيله تنفيذ هذه المشاريع المهمة في الولاية. نعم.
1: طيب ممكن تفضل.
0: لا تفضل.
1: طيب يعني خلينا نفهم طبيعة عملكم أكثر المهندس فدا، هنا كيف يتم ترتيب الأولويات بين احتياجات الأحياء المختلفة داخل الولاية نفسها؟ كيف يتم فعلا كأعضاء المجلس البلدي أنكم ترون هناك أولوية يتم وضعها ويعني تصميم هذه الأولويات على أي أساس يعتمد؟
0: نعم حقيقة يعني نحن يعني بشكل دائم يعني نتواصل مع الأهالي في المنطقة في جميع الولاية وعن طريق التواصل.

0: الاجتماعي وأيضا اجتماعات مع الأهالي، اجتماعات دائمة ومتواصلة، وأيضا اجتماعات مع الأخوة في بلدية السيب وبلدية مسقط وأيضا مكتب سعادة والي السيب. فطبعا وأيضا التشاور مع الأخوة الرشداء والمشايخ في الولاية، نعمل هذه الأولويات يعني. وطبعا نحن نرفعها إلى المختصين في بلدية مسقط وأيضا عبر أدوات المجلس البلدي. نعم طبعا يأخذ منحة يعني خصوص الاعتمادات المبدئية الفنية وبعد ذلك إلى الاعتمادات المالية. نعم.
1: وين وصل ملف تطوير المنطقة الصناعية بالمعبيلة؟ هل هناك
0: نعم
1: أيضا
0: حقيقة؟ نعم أستاذ حفيظ، نعم تقريبا في خطوة مهمة جدا يعني حول تطوير المنطقة الصناعية. نحن من فترة طالبنا يعني أنه يتم نقل الصناعية المعبيلة إلى منطقة أخرى، ولكن كان لا توجد هناك هذاك الفترة، ما كان في خطة إلى نقلها.
1: نعم.
0: والحمد لله جاءت المبشرات أنه في خطوة مهمة نحو تطوير المنطقة الصناعية بالمعبيلة الجنوبية. وقعت بلدية مسقط اتفاقية إعداد الدراسات والتصاميم الاستشارية للمشروع، الحمد لله وسند. وطبعا راح ياخذ يعني وقت وان شاء الله ما يطول يعني، ونتمنى ذلك انه نتخلص الدراسة ونبدا بالتنفيذ يعني. طبعا هذا يهدف الى اعداد مخطط تطويري متكامل.
1: نعم.
0: يعني يشمل شبكة الطرق الداخلية ورفع الكفاءة البنية الأساسية وتعزيز السلامة المرورية، يعني إلى جانب تحسين المشهد الحضري عبر أعمال التشجير والتجميل. يعني راح يكون مختلف طبعا المعبيلة الصناعية، المنطقة الصناعية بالمعبيلة راح يكون مختلف إن شاء الله بعد تنفيذ هذا المشروع. وطبعا نحن نتمنى أن يتم التسريع لهذا الموضوع حيث راح يعزز الحركة الاقتصادية والتجارية والصناعية، وأيضا يتهيئ يعني يعمل تهيئة لبيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة، يعني يواكب النمو العمراني ويخدم المستثمرين وايضا رواد الاعمال واهالي الولايه. طبعا
1: كونك نائب رئيس اللجنه الصحيه والبيئيه بالمجلس، فيما يتعلق ماذا حول الخدمات الصحيه التعليميه الترفيهيه بالمعبيله هناك، كيف الوضع؟
0: نعم موضوع الجانب الصحي طبعا هناك كان يعني ملاحظات عديده متعلقه بمواضيع التدخين في المدارس، وأيضا مواضيع انتشار الذباب في بعض المناطق خاصة بعد الأمطار. طبعا وأيضا مواضيع متعلقة بنقص في الكادر الطبي والمراكز الصحية عندنا في المعبيلة. والحمد لله أبشركم بافتتاح المركز الصحي بحي السلام في الشهر القادم إن شاء الله شهر 7.
1: الحمد لله.
0: نعم حيث افتتح قبل سنتين.
1: نعم.
0: بس ما كان شامل كل التخصصات، كان فقط التخصصات المتعلقة بالأمراض النفسية وأمراض السكري وتخصصية. بس الحين إن شاء الله راح يشمل 33 تخصص ويكون مفتوح يعني حتى أيام الويكند، يعني طوال أيام الأسبوع وأيام الإجازات الأسبوعية يعني. فهذا راح يخدم كثير حقيقة كون العدد في تسارع في عندنا في ولاية السيب.
1: جميل. يعني خلينا شوي نتحدث بكل بساطة، المواطن في بعض الأحيان يشعر أن بعض المشاريع تتأخر رغم اعتمادها، أين تكمن هنا المشكلة من وجهة نظرك ورأيك وكونك قريب أيضا من المعنيين بالأمر؟
0: صحيح حقيقة هذا التحدي، يعني هذا التحدي يعني كثير من المشاريع يتم اسنادها ولكن يتوقف، يعني ما يكون فيها لها مخصصات مالية. طبعا يعني مفترض بعد ما يسند المشروع يكون فيها لها موازنة ويتم العمل فورا، ولكن في بعض الحالات نحن نواجهها كأعضاء مجلس البلدي مع المواطنين وأيضا مع الجهات الحكومية، كون يعني هم يقولوا نحن أسندنا المناقصة وخلاص، يعني أسندنا شركة معينة، ولكن يعني نواجه تحدي بخصوص الصرف. لما يجي دور الصرف هناك يكون تأخير، وهذا التأخير يدي للمقاول يعني طبعا يعني ما يتحرك كثير، يعني كل ما كان هو مستلم فلوسه يعني.
1: أيوة. هل هناك مشاريع مثلا لزيادة الرقعة الخضراء داخل الولاية؟
0: نعم هناك حقيقة جهود يعني من قبل بلدية مسقط بعمل تشجير على الطرقات، وطبعا يعني أيضا تشجيع المدارس والجهات الحكومية بعمل زراعة هذه الأشجار معينة أو نباتات معينة. نعم
1: جميل.
0: يتم توزيع كل سنة يتم توزيع يعني تقريبا 1000 شتلة مجانا يعني على المدارس وعلى الجهات الحكومية الخدمية.
1: جميل. ما أعرف هل تم مناقشة ما يتعلق بتنظيم استخدام المباني السكنية للأغراض التجارية؟ هذا الملف هل أصبح ضمن الملفات ذات الأولوية المهندس؟
0: عفوا؟
1: يعني هل يتم يعني هل من اختصاصكم أيضا يتم مناقشة ما يتعلق بتنظيم استخدام المباني السكنية للأغراض التجارية؟
0: حقيقة نعم، يعني مشكلة الموضوع هذا استخدام المباني السكنية لاستخدامات تجارية يعني في بعض الشوارع المعتمدة عندنا في المحافظة وأيضا عندنا في ولاية السيب. الإشكالية يعني هناك كثير من التجاوزات يعني كثير من التجاوزات وكثير يعني في مثلا من الجيران يشتكوا
1: أيوة
0: إنه من بعض الأنشطة. فهذا الشيء خلى البلدية والمجلس البلدي دائما في يعني مراجعة البنود والاشتراطات يعني
1: أيوة.
0: خصوصا من خلى تراخيص في هذه الأنشطة. وكثير يعني من التجار يتواصلوا معنا على أساس بعض المشاريع طبعا يعني ما يوافق عليه المجلس والبلدية، يعني كونها يمكن مكتفيين على هذا الشارع مثلا على شارع معين يكون مكتفي النشاط يعني تلقى 4-5 حضانات في نفس الشارع طبعا أو تلقى مدرسة مثلا يعني معمل إزعاج للأهالي. ففي تحدي يعني نعم، ولكن
1: جميل.
0: الموضوع أيضا في مراجعة مستمرة يعني مراجعة مستمرة، وحاليا في مراجعة أخرى لهذا الموضوع إن شاء الله راح نفيدكم فورا اعتمادها إن شاء الله.
1: جميل، عسى الله يوفقكم يا رب العالمين، ومبادرات كبيرة قمتم فيها حقيقة. أكيد في مبادرات تخص يعني جانب تستهدف الشباب، تستهدف المرأة وكبار السن، ما غفلتوا أكيد عن هذا الجانب ما يتعلق باختصاصات المجلس البلدي. هل فعلا لمستم أيضا أصوات تطالب من بعض الأمور المرتبطة بكبار السن أو مرتبطة بالمرأة والشباب كذلك؟ هل توصلكم بعض المبادرات اللي تستهدف هذه الفئة؟
0: نعم حقيقة ثم يعني تخصيص أرض من الحكومة لجمعية المرأة العمانية، حيث راح يكون أول مقر. يعني كون الجمعية المرأة العمانية عندنا في السيب ما كان عندها مقر دائم، كان لهم مقر مستأجر، يعني حاليا راح يكون لهم مقر كبير إن شاء الله في المعبيلة الجنوبية.
1: جميل.
0: وأيضا طبعا موضوع الكبار السن، يعني في هناك دراسة حول الموضوع، يعني عمل مراكز لهم، يعني مراكز مثلا ترفيه واجتماعي لهؤلاء كبار السن يعني أصلاً اللي ما عندهم أهالي. نعم
1: أيوة. طيب هناك أكيد واضعين خطة زمنية لمعالجة الفجوات الخدمية أكيد في ضمن لقاءاتكم وضمن اجتماعاتكم، هل هذا الأمر تم تحديده والحديث عنه حول الخطة الزمنية لمعالجة بعض الفجوات الخدمية؟
0: نعم، يعني الإشكالية في المواضيع الخدمية عندنا في البلدية، يعني البلدية مثلاً الولاية السيب ولاية كبيرة وبخصوص نقص يعني وعندما يتعلق الأمر بالمعدات طبعا هم يحاولوا يشتغلوا من منطقة إلى منطقة أخرى يعني بدون ما يكمل المنطقة الأولى، وهذا التحدي يعني نواجهها. ولكن البلدية يعني تسعى دائما يعني بعد ما نرفع الشكاوي أو الملاحظات هم يبادروا بعمل هذه الفجوات يعني مثلا بعض رصف الشوارع الداخلية الأمتار معينة، نعم، أو مثلا تنظيف موقع معين
1: في بعض الأماكن. نعم. هل يعني ربما نشهد قريبا جسور مشاة أو إشارات ذكية في المواقع الأكثر ازدحام نعتبرها في ولاية السيب؟
0: نعم والله، خصوص الجسور ما أتوقع يعني هناك في نية حاليا، هذا ما سمعناه من المسؤولين. طبعا موضوع
1: جسر خاص بالمشاة
0: نعم، وحتى جسور المشاة مكلفة، وطبعا نحن ننتظر نتائج الدراسة المرورية اللي عملت في محافظة مسقط، وطبعا وعدونا الأخوة في البلدية أنه هم يعرضوا علينا هذه الدراسة، ومن هناك راح نعرف أنه احتياجات المحافظة بشكل عام أو ولاية السيب يعني بمقررات هذه الدراسة المرورية اللي عملتها البلدية.
1: طيب
0: بناء على ذلك إن شاء الله راح نشوف نتائج وممكن عاد يعني نشوف الحلول الأخرى. نعم مثلا لو... عمل جسور مشاة أو أو
1: لأنه فعلت تقريبا الشرطة طبعا السلطانية فعلت هل فعلت رسميا الآن بعض الإشارات الذكية؟ أعتقد الآن ما زالت تجريبية إذا كنت غير مخطئ.
0: نعم حتى الحين تجريبية. نعم عندك في الخوض
1: في مرتفعات المطار الطريق
0: مرتفعات المطار
1: بعض نعم صحيح
0: نعم.
1: في هذا الحديث ربما أصل إلى الختام، لو طلبنا منك المهندس تحديد ثلاثة مشاريع لا تحتمل التأجيل في ولاية سيب، ماذا ستكون هذه المشاريع من رأيك ومن قربك من المواطنين ومطالباتهم؟
0: والله مطالب المواطنين عندنا في الولاية هي استكمال رصف الطرق الداخلية بالمعبيلة الجنوبية والمناطق الأخرى بالولاية سيب. يعني في امتعاض كبير من السكان طبعا بخصوص هذه الطرق الداخلية، وأيضا طبعا استكمال ازدواجية شارع النزهة وازدواجية شارع النور والخير والعمار. طبعا هذه أولويات يعني مهمة جدا عندنا في الولاية. وعندك أيضا يعني استكمال مشاريع المماشي والحدائق العامة، الحمد لله في عدد من في سبع حدائق وسندت يعني الناقصة وسندت، والجاري العمل على بعض الحدائق والمماشي عندنا في الولاية. طبعا هذا راح يعزز من الصحة النفسية والصحة الجسدية. نعم وطبعا أيضا عندك يعني رفع مستوى التنسيق بين الجهات الخدمية أثناء تنفيذ المشاريع، هذا راح يسرع من عمل المشاريع. نعم
1: كلمة أخيرة نختم في هذا الحديث، المهندس فدا بن أحمد بن عبدالعزيز البلوشي عضو المجلس البلدي بمحافظة مسقط ممثل ولاية سيب، هل تختم هذا الحديث بأي كلمة؟
0: طبعا يعني أوجه رسالة لأهالي سيب، يعني طبعا نحن عندنا في الولاية نشهد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المهمة، طبعا إلا أن النمو السكاني الحالي يعني والعمراني المتسارع عندنا يتطلب استمرار العمل على تطوير الطرق والخدمات والمرافق العامة، يعني وستبقى ملاحظات ومقترحات الأهالي هي الأساس في تحديد الأولويات عندنا ومتابعة تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحقيق أفضل مستوى إن شاء الله من الخدمات وجودة الحياة في الولاية.
1: كل التحية لك والشكر، جزاك الله خير على تواصلك، وفعلا اطلعتنا على بعض الأمور والتفاصيل والبيانات والمعلومات اللي احنا كنا محتاجينها بعد هذا الاجتماع واللقاء الأخير قبل قليل، أيضا بحضور سمو السيد بالعرب بن هيثم بن طارق الله يحفظه يا رب العالمين، يعني تحدث أيضا عن بعض الأمور المتعلقة بالمشاريع الحالية والتحديات والأولويات المستقبلية. فاصل قصير وكل التحية للمهندس فدا البلوشي عضو المجلس البلدي على هذه المداخلة والمشاركة. بعد الفاصل بعد الفترة الدينية إن شاء الله دائما راح تتواصلوا مع بقية البرامج. إحنا كذا بكون بهذه اللحظة ختمنا هذا اللقاء، وحديثنا إن شاء الله راح يستمر في الغد في حلقة جديدة وقادمة، وفي أمان الله. تحياتي أنا، كنت معكم حفيظ جعبو في التقديم، في الإخراج والإعداد زميلة أشواق العمري، في الإخراج المرئي زميلة ندى علي، وفي أمان الله.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تو الناس بدأ المساء يحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: إن شاء الله للجنة. وابتدى المشوار مستمعي الكرام مع برنامج تو الناس على إذاعة الشبيبة. وابتدى دائما المشوار معكم ودائما وابدا من الساعة 5 لين 8 المساء مستمعينا، ومن الأحد للخميس مشوار 3 ساعات بالتواصل وأيضا الحب.
1: إذن ابتدى مشوار تو الناس، وابتدت حكايات تو الناس، وابتدت هذه اللحظات الجميلة والعفوية والترفيهية أكيد مثل ما عودناكم دائما في برنامج تو الناس أكيد على 97.5 في مسقط وشمال جنوب الباطنة. وتحية أكيد لأهالينا في ظفار اللي يسمعونا للشبيبة على 98.5، ونقولكم من هذا الوقت ابتدى مشوار تو الناس.

0: مساء سعيد لكم مستمعين الكرام، وأكيد كل اللي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب ومنصة إكس، نرحب بتواصلكم أكيد، وعلى رقم التواصل اللي سمع صوتكم مستمعين على 24-99-00-00. وأكيد لرسائلكم على 94-37-975. حفظت الرقم أبرار؟
1: حفظت أني تباني أسمع لك؟
0: زين
1: 94-37
0: أيوة
1: 975.
0: يا سلام،
1: إيش رأيك بس؟
0: خلاص سجلوا معكم مستمعي الكرام. أكيد اللي الحين طالعين لمشاويرهم المسائية أو اللي طالعين أيضا من دواماتهم، نقول لهم كل التوفيق ودوب السلام إن شاء الله. ثبتوا على الموجة 97.5 هنا في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة الظفار على 98.5. أبرار بدت الناس خلاص تروح ترى ظفار،
1: عاد خلاص الناس واللي حاجز بداية الشهر،
0: أيوة
1: بداية شهر 70 هذا الأسبوع إن شاء الله، والكل صوب ظفار، فأكيد نتمنى لهم وقت ممتع في ظفار، وأكيد إن يعني أي حد طبعا يكون في ظفار نحب نحن إن يرسلونا صور ويرسلونا فيديوهات اللي موجودين في ظفار، ويعني نشوف كذا فعالياتكم في خريف ظفار، وتخلونا كذا نتحمس معكم.
0: وأيضا حتى من محافظات السلطنة هنقول البعض الولايات تشهد أكيد أمطار بين المتوسطة والغزيرة، وكنا احنا ننتظر صور وللأمانة يعني ما حد على 94. كم مرة أبرأ تقول لكم إياه الرقم؟
1: أرجع أقول لهم 94-77-795. لا لا لا لا بنعيد 94-77-975. في انتظار مشاركاتكم أكيد، وأيضا الصور عيد ياسي تريا الناس اللي شافوا الأمطار واستبشروا بالأمطار، نبي نشوف هذه الأمطار أمطار خير وبركة، لعل وعسى يوصلنا طشة شيء من هالأمطار صوب مسقط والباطنة
0: يا رب إن شاء الله. على فكرة إحنا أمس لما كنا خارجين من الإذاعة أبرار
1: الجو كان حلو،
0: يعني حسينا إنه ما هذيك الرطوبة، الجو مناسب إنه الواحد يكون برا يعني زين للمشاوير مثلا، سواء كان ممشى او كان مثلا يعني يصير تسوق، لكن لازم داخل المولات وكذا.
1: هو المفروض يعني ما المفروض يعني وايد اماكن مثلا صار الحين مكيفه،
0: ايوه
1: عرفت، فحلو الواحد يمشي هناك، لكن ما اعرف يعني انا اشوف ان الافضل.
0: ذكرتيني بشيء ابرار، ذكرتيني اللي هو مشاريع بعض الشباب العمانيين يعني في بعض الولايات،
1: ايوه
0: اصبحت الاماكن اللي فيها نزل وفيها مثلا تغيرت يعني من هي تبقى اماكن اثريه وبيوت اثريه لكن اصبحت نزل وكافيهات وكذا،
1: أيوة.
0: اصبحوا يعملوا مشاريع اللي هي مشاريع الرذاذ
1: بالضبط.
0: يعني في الممشى هذاك الرذاذ اللي يشجع اصلا السياح لزياره هذه الاماكن
1: بالضبط صحيح، يعني حتى في كافيهات يقول لك نحن موفرين جلسه خارجيه ولا تحاتون، مسوين هذه حركه الرذاذ وحركه التكييف عرفت، فشيء حلو هذا يعني هذا الموضوع.
0: اي والله هذه الحركه زينه على أيوة. اساس احنا الجو حار فزينه مثل هذه المشاريع. علي خاطر النقاد يقول كنت اريد اتصل فيكم بس راح العب كره. يا علي
1: يسمع يلعب كره أيوة. ويتصل فيني
0: اول بالاول يسمع صوتنا ونسمع صوته نسلم على بعض وتوكل بعدين يلعب كره.
1: طبعا هذا تحياتنا أيوة. لمازن الصالحي نمسي عليه اكيد، وعلى سعد، وايضا نمسي على عبد العزيز اللي تابعنا من قطر، وفي ناس تستفسر عن موضوع الحلقه ويستفسرون ايضا على التردد، فنحن نعيد التردد اكيد للشبيبه 97.5 في مسقط والشمال وجنوب الباطنه، و98.5 في ظفار، واللي من خارج المحافظات بامكانهم يشوفونا عبر اليوتيوب وعبر منصه اكس على فقط اكتبوا الشبيبه وراح يظهر لكم
0: أكيد. وهذه تحية مسائية اللي يتابعونا على منصات الشبيبة وعلى أيضا مواقع التواصل الاجتماعي. علي خاطر النقاد يقول أبعث لكم تحية من صور العفية. علي حابين نسمع صوتك، وأمس بعد سعد كان يقول
1: بالضبط يعني صار حتى ما نحن بس نقول نبي نسمع صوت علي النجادي، حتى سعد
0: هاي وحتى سعد الهدافي حط له هدية عرفتي؟
1: لا
0: يقول إذا اتصل فيكم ميدان؟ علي حاط له هدية، عاد ما نعرف ميدان،
1: أنا أتوقع ميدان أتوقع ميدان، وعاد نبرد من يعني ميدان أهل صور
0: أيوة.
1: فسمعنا إحنا ميدان أهل مصرعنا بنسمع ميدان أهل صور.
0: وبعدين شيء بشيء ذكر أبرار علي خاطر نقاري يقول اليوم اليابان والبرازيل
1: أيوة.
0: مباراة أيضا إلى جانب هذه المباراة راح تكون أيضا مباراة المغرب وهولندا.
1: هولندا المغرب هولندا
0: إن شاء الله المنتخب المغربي
1: بإذن الله تعالى. راح يكون المغرب هولندا على الساعة 5 الفجر وطبعا اليابان والبرازيل على الساعة 9. توقيت وايد حلو، فأتوقع ما حد عنده عذر إنه ما شاف المباراة لأنه توقيت مناسب. إذن مستمعين أيضا تحياتنا للشاعر محمد العبري. محمد العبري مثل ما عودنا أكيد بالاتصالات دائما يلقي علينا هذه القصائد الوطنية المغناة أيضا كأغاني وطنية. أحمد يقول يا رب تفوز اليابان، غريبة أحس الأغلب بيشجع البرازيل.
0: من هذا اللي يقول لك اليابان؟
1: أحمد.
0: إنزين نسأله ليش أحمد يتمنى اليابان؟
1: يمكن يشجع المنتخب اليابان بعد ما ممكن أعرف القصة. نحن بعد ما قل القصة كامل.
0: على فكرة أمس بس تقل يعني كنا نتكلم أنا وأنتي.
1: أيوة.
0: إنه في قصة من 45 سنة تقريبا، أكثر من 40 سنة.
1: بالضبط.
0: اليابان كانت يعني كحلم مثل الكابتن ماجد.
1: أيوة.
0: لما نتكلم عن كابتن ماجد ما أعرف. أيوة. إذا تعرفين الكابتن ماجد ولا لا؟
1: هو بعيد الشر.
0: أنتي ما
1: أقول لك، ترى قلت لك إن جيت التسعينات يعني مال مال الحديد وحطب ولا شيء. يقولون مال طبيعي تراني مال التسعينات.
0: وعلي بعد يقول انا اشجع اليابان لعيون الكابتن ماجد. اوه
1: لعيون الكابتن ماجد
0: مرتبطين بالكابتن ماجد.
1: فسعد عشان كذا يقول لي يكون فاتتني القصه لان كنت شوقتهم عيد.
0: أيوة.
1: قلت لهم باكر راح اخبركم قصه المنتخب الياباني، فالحين الناس متحمسين وايد.
0: راحين نذكر هذه القصه يعني لما نتكلم ان شاء الله عن المباراه اليوم من كاس العالم اكيد الدور 32، وايضا المنتخب الكندي. مستمعي الكرام نذكركم بانه فاز على المنتخب جنوب افريقيا بنتيجه هدف مقابل لا شيء، بذلك يصعد ويتاهل لدور 16 عقبال إن شاء الله تعالى المنتخب المغربي والمنتخب المصري والمنتخب الجزائري بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى.
0: فالمنتخب الياباني لعيون كابتن ماجد، أنا أسألك سؤال أبرار.
1: زين.
0: تتذكري كيف لما كنا نتشوق نروح نشوف الكابتن ماجد؟
1: شوف أنا بقول لك شيء عشان أكون معك صريحة.
0: أنا عارف إنه فيها صراحة لأن استغربت إنك أنت تابعت الكابتن ماجد.
1: أيوة.
0: الكابتن ماجد.
1: لا أعرف الكابتن ماجد. أعرف الكابتن رابح كان بس تون وايد يطلع.
0: الكابتن ثابت.
1: كابتن ثابت ما أتذكره بس أذكر رابح وماجد.
0: ما لحقت عليه.
1: والكابتن ماجد أذكر كان عنده حارس اسمه بسام صح؟ شيء كذا كابتن بسام أو بسام.
0: أيوه.
1: أتوقع
0: بسام
1: كان المنافس
0: ورعد.
1: حقه
0: كابتن بسام وكابتن رعد.
1: أيوة. أنا ما أتذكر وايد بس يوم كنت صغيرة أنا ما كنت وايد أحب كوكب الرياضة، كان يطلع ضمن كوكب الرياضة من كواكب سبيستون، فكنت أتريق خلص كابتن ماجد عشان أشوف كوكبي المفضل كوكب زمردة.
0: كوكبك المفضل زمردة.
1: أيوة يعني شوف ترى سبيستون شوف أنا بخبرك شيء، سبيستون طلعوا مثلًا كابتن ماجد الأشياء فقرة اللي هي كلها رسوم بخص الرياضة.
0: أيوة.
1: سلام دانك والكابتن ماجد كذي مسمينه كوكب الرياضة، وفي عندهم وايد كواكب وأيضا كوكب الكوميديا اللي هو يطلعون توم وجيري وهذه الأشياء، وكوكب زمردة كان مباشرة من بعد كوكب الرياضة، عشان كذي أنا أشوف الكابتن ماجد. بس إذا سألتني عن القصة. أيوة. وهالأمور ترى ما أتذكر وايد.
0: ما تذكريها؟
1: لا.
0: كلهم متعاطفين على فكرة مع الكابتن ماجد ومع المنتخب الياباني.
1: سفير يقول لي
0: سفير يقول هنا طبعا كنت تتكلمي عن الكابتن رعد اللي هو حارس الفريق كابتن ماجد، وأيضا موزن مسا عليك بالخير وتقول الحارس أيضا كان وليد. فعلا يعني رعد ووليد والكابتن بسام وأيضا الأخوان شوقي، ونتذكر أيضا عمر وياسين، بس ياسين جاته إصابة.
1: ما شاء الله عليك تتذكر عيد.
0: جدا جدا أتذكرهم. كيف ما أتذكرهم؟ كيف أتذكرهم؟ فمسا عليكم بالخير مستمعي الكرام. أبو ليلى مساء الخير، أهلا وسهلا فيك، وأيضا رحب بأبو أحمد.
1: على فكرة عيد. على طاري اليابان والبرازيل، الشاعر محمد العبري يقول إن شاء الله اليابان فايزة، وإحساسي يقول اليابان راح تفوز بهدفين يعني، والبرازيل هدف واحد يعني 2-1، فما أعرف صراحة. لكن أيضا سعد يتوقع يقول يا رب اليابان تفوز لأني أنا أشجع هولندا، بس بسبب أن أريد أشوف أولاد عمي وخوالي يزعلون. أوكي شكله أولاد عم وخوال سعد يشجعون البرازيل، فهو يبى البرازيل تخسر.
0: من اللي
1: سعد
0: كلهم يشجعوا يعني اليابان؟
1: لا سعد يبى اليابان تفوز عشان يقهر اولاد خواله اولاد عمه.
0: يعني كلها شغله
1: كذا يعني مغايض.
0: ايوه.

0: ماجد ماذا تفعل؟ لقد جاء دورك الآن، هيا تحرك، المرمى في خطر.
1: إحسان الآن سدد بسرعة.
2: حسنا.
1: إحسان طليق من أية رقابة، وهو في موقع تسديد، ها هو ماجد قادم ليأخذ الكرة. إحسان سدد.
3: ما الأمر مع إحسان؟ إنه لا يتحرك أبدا، واستطاع ماجد أخذ الكرة بسهولة ويتقدم إلى المرمى ليسدد.
2: يا لها من عيون.
3: الكرة مع ماجد ويجري بسرعة،
1: هيا أوقفه الآن.
3: جميع لاعبي الحرية يجرون لإيقاف ماجد وأخذ الكرة لمنعه من التسديد، وإلا ضاعت الفرصة عليهم وهزموا بالمباراة.
4: إذن مستمعينا، هذه مشاهد من الكابتن ماجد، هي الجزء الأول طبعا والحلقة الأخيرة من الكابتن ماجد.
5: على فكرة يعني ما أعرف كيف نحن صدقنا يوم كنا صغار، معقولة بس عشان سدد هدف نص ساعة لا يسدد هدف
4: وتخلص حلقة وبعدنا
5: تخلص حلقة وبعد ما سدد هدف.
4: لكن هنا المتعة ترى هبرار،
5: هنا التشويق،
4: هنا التشويق. أيوة.
5: على فكرة عيد في طلب من
4: عموماً اليوم الكابتن ماجد عاد بيقابل المنتخب البرازيلي، بيقابل أيوه؟ نيمار
5: خلاص الحين ملقب المنتخب الياباني كابتن ماجد.
4: آه؟
5: شكله خلاص لقبتوهم الكابتن ماجد.
4: خلاص هم تراهم يقولك من 40 سنة تقريباً. أوكي. أو أكثر من 40 سنة كانوا يحلموا أنهم يقابلوا. طبعاً هذه الحلقة الأخيرة بتكون أيضاً في مقابلة فيها المنتخب البرازيلي.
5: أيوة أوكي.
4: وبيفوزوا فيها، بيفوز الكابتن ماجد طبعاً على البرازيل، فهم اليوم
5: زي على فكرة في المتابعين يبون أغنية كابتن ماجد على صوتك أو بصوتك.
4: بصوتي؟
5: أي المقدمة.
4: خلوني بس أذكرها.
5: أو حتى تشغلها وتغني معهم، إيش رأيك؟ بس وأنا أساعدك. إذن مستمعينا كل التوفيق لمحبي المنتخب الياباني، والتوفيق أيضا لجمهور المنتخب البرازيلي، اليابان والبرازيل أكيد بتوقيت مسقط على الساعة 9 المساء، فأتوقع أنه راح يكون كذا لقاءات يعني لقاءات جميلة اليوم.
4: من اللي طلب الأغنية؟
5: أحمد.
4: أحمد تفضل. أحمد

0: هاي بدر، كيفك مع الكابتن ماجد يا مخرجنا الحبيب؟
1: الحين بس كلمة غنيت بكلمة الآفاق زمان يعتبر كونكتر على فكرة.
0: لحظة شوي. يلعب في حرص وتفان يلقى ويغمر ويسدد. لا أعرف أنا من البداية بس نعاد معه.
1: ترى ما أذكر كذي المقدمة.
0: هي الكابتن ماجد.
1: أيوة بالضبط.
0: الكابتن ماجد.
1: أيوة.
0: الكابتن ماجد.
1: زين ما صار ما غنوا كذي.
0: لا لا هي غني بس أنت ما منتبه كنت تتكلمي مع المتابعين المستمعين.
1: أوكي.
0: زين إذا مستمعينا هي القصة كذا من قبل 40 سنة تقريبا وحنا نتابع الكابتن ماجد. ما نعرف الوضع ذاك اليوم بس نبغى نرجع من المدرسة عشان الكابتن ماجد. على فكرة كان هو فترة العصر وقبل لا نروح نلعب كورة لازم نشوف الكابتن ماجد عشان ممكن نطبق أيضا في الملعب
1: وعشان تقلدونا وكل واحد يحس بنفسه. أيوة. كل واحد يحس نفسه أن أنا الكابتن ماجد.
0: أيوة. فاليوم مباراة المنتخب الياباني مع المنتخب البرازيلي، أكيد المتعة حاضرة بين قارة آسيا وقارة أمريكا الجنوبية. وإحنا نعرف طبعا البرازيل أتوقع اليوم راح تظهر مستواها الحقيقي في مباراتها في دور 32
1: بإذن الله تعالى. بس إيش توقعاتك من بيفوز؟
0: توقعات البرازيل.
1: أوكي حلو.
0: بس اليابان ممكن يعني
1: أتوقع. أيوة أنا أتوقع اليابان.
0: بس ما أقول لك إنه على اليابان صعبة، ما صعبة على اليابان. اليابان قادرة لأنه أقول لك حتى في خريطة أصلا يعني من 40 سنة
1: إنزين
0: هما يحلموا كانوا. احنا حتى كان موضوعنا امس عن التجارب صح؟
1: ايوه
0: وكثرة التجارب والمحاولات وغيرها. المنتخب الياباني ما كان له اسم يعني في قارة اسيا من بين المنتخبات.
1: انزين
0: بعد فترة من الزمن اصبح هو والمنتخب الكوري، طبعا هناك منتخبات ايضا اسيوية لكن من المنتخبات فعلا اللي يشار لها بالبنان واصبح يعني نقول اللي يمثلوا قارة اسيا خير تمثيل.
1: حلو.
0: أكون معك هذا، هذه وجهة نظري.
1: يعني دائما أصلا على فكرة في عالم الكورة في قصص

وايد ملهمة، قصص كذي محفزة، قصص تشجعنا، من بينها قصة المنتخب الياباني. إذا مستمعينا أكيد في وايد ينتظرون الحين موضوع حلقتنا لليوم، نحن رح نقولكم موضوع حلقتنا لليوم لكن بإذن الله بعد الفاصل.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مستمعنا، أنت تستمع لبرنامج تو الناس اللي ما مثلكم مستمعينا ناس.
1: الله الله على هالعبارات.
0: اي والله يستاهلوها، يستاهلوا من التعليقات اللي في بداية البرنامج هذه اللي يرسلوها، ما اعرف من يشرب شاي، وما اعرف من اللي يريد يلعب كورة، وما اعرف من يعرف الكابتن ماجد الكابتن رابح، وما يعرف كابتن رابح، بس يعرف ماجد ثابت.
2: لا لا لا
1: ابرار ما تعرفه،
2: ورابح ثابت ما اعرف.
0: ثابت ما تعرف.
2: ايوه
1: انا وبعده ثابت على فكره قبل متاخره.
2: ايوه
1: يعني في البدايه
2: والله ثابت متاخر.
0: ايوه شكله فقدت الشغف ابرار، فقدت الشغف.
2: لا لا لا كابتن ماجد عقب تغير اسمه سموه الشبح، يعني هو نفس الرسوم الحين تغير صار الشبح لما صار يطلع في ام بي سي 3.
1: مستمعين شاركونا معلوماتكم لو سمحتوا.
0: ما اتذكر هاي السالفه.
2: لا لا لما صرنا احنا خلاص ودرنا سبيس تون صرنا مندمجين على ام بي سي 3.
0: أيوة.
2: كان يطلع الكابتن ماجد. أيوة. بس مغيرين يعني نفس الشخصيه بس مسمين الشبح.
0: هذا الحمد لله ما شفته، لان انا اتذكر الكابتن ماجد الصقر. الصقر
2: الصقر
0: ايوه صقر، كان كانه يوم يروح يهجم على الهجوم
1: هذاك رعد وعاد بسام وعاد ماجد.
0: ايوه اي صح صح بعد بسام وماجد ورعد وايد.
2: زين انوار انت تعرفين قصه اليابان والكابتن ماجد وعلاقته يعني بالكابتن ماجد؟
1: ايوه احكي لنا يا لو سمحتي.
2: انا بحكيها لكن عيد من امس، متخيله من امس مشوق المستمعين فمبسوط عيد.
0: يعني
2: أنا أعرف القصة ماي ما أعرف فيه.
1: لا لا هي مثل ما خبرتك عن القصة.
2: أنا أعرف القصة ترانية.
1: القصة ما نقولها لما نتكلم عن مباريات اليوم، نتكلم عن مباراة. أيوه؟ اليوم في كأس العالم،
2: كأس العالم
1: فقرة كأس العالم راح نتكلم من اليابان والبرازيل، حلمها مواجهة البرازيل. طبعا هي فازت عليها مرة واحدة في مباراة ودية، ما كانت في مباراة مثلا رسمية أو في بطولة رسمية. اليوم ما نعرف، ممكن اليابان تتفوق على البرازيل،
0: ممكن كل شيء وارد.
1: وعلى فكرة كنت أنا أتابع يعني في من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أعتقد الألماني
2: إنزين
1: الألماني اللي متوقع النتائج.
2: طيب.
1: توقع أنه البرازيل راح تخرج على يد اليابان قبل لا يصير دور 32، وصار سبحان الله أن البرازيل تلتقي مع اليابان، فهو متوقع
0: ان البرازيل تطلع.
1: أيوة.
0: على يد اليابان.
1: أيوة. بدايه قبل بدايه طبعا. أوه. البطوله.
2: انا بصراحه اتمنى اليابان تفوز.
1: ها؟
2: اتمنى اليابان تفوز.
0: وشيبي مستمعينا عندنا مباراه، عندنا مسابقه في الدوام
2: زين
0: ومحتاجين توقعات، يا ريت اتجهت على هذا الالماني يمكن كان يفوزني.
2: عندك وقت تروحي تتابعين وتشوفين
1: توقعاتك. بنطلع المعلومه.
0: طلع طلعها عيد.
1: وبس قبل كذا خلونا نقول موضوع حلقه اليوم للمتابعين والمستمعين. زكريا مسا عليك بالخير، يقول ايش موضوع الحلقة؟
2: أكيد.
1: أو أسامة مساء الخير أسامة.
2: وكذلك مراد البلوشي يسأل شو موضوع الحلقة، شو موضوع الحلقة؟ موضوع الحلقة هل نحتاج التقدير عشان نحس بالنجاح؟ يعني هل ممكن الشخص ينجح بسبب التقدير أنه لقى بيئة قدره؟ لأنه نحن نبذل جهد كبير في حياتنا، لكن أحيانا يكون ما يكون التعب هو الأصعب، بل أنه يمر ما فعلناه وكأنه لم يحدث. يعني أنك تتعب تتعب تتعب لكن ما تلقى التقدير اللي أنت كنت ترياه. فهل قيمة الإنجاز تي من شعورنا بهذا الإنجاز أو من اعتراف الآخرين به؟ وهل نستطيع أن نستمر إذا لم يصفق لنا أحد، إذا ما حد حسسنا بالتقدير؟ فهذا يعني سؤالنا لكم، وأيضا سؤالنا حق عيد وأنوار، هل تتوقعون أن ممكن الواحد ينجح بدون أي تقدير وبدون ما يستشعر بالتقدير؟
0: نحن تغدت ابن قبل ما نتعشاها،
2: شفت كيف؟ لأن دائما تتعشوا بي قبل الله أنا أتغدى بكم
0: بسرعة لحقتها
2: الحس بكت
1: ضع ولا لقوة إلا بالله. هذا إحنا إيش طلعنا يفكنا من هال
0: سؤال
1: من هالورطة اللي ضربنا بها؟
0: لا هي صراحة ورطة جميلة، لأن لو كده تفكرنا فيها مستمعينا، نحن نغفل أحيانا عن تقدير إنجازاتنا
2: بالضبط،
0: ونجلس ننتظر تقدير الناس اللي حولنا، مع أنه أنت بروحك تقدر أنك تقدر جهدك
2: على فكرة
0: بروحك.
2: بالضبط مثل ما ذكرتي، يعني في ناس شو يقولون؟ يقولون نحن ما لقينا التقدير اللي يعني حن نباه، فكيف مثلا نستمر؟ طيب هل أنت مقدر الأشياء اللي أنت تسويهم؟ هل تستشعر قيمة التقدير لنفسك، لذاتك، لطموحك، لحلمك، لجهودك أصلا؟
0: أي والله.
2: فأهم شيء من قبل أنت تتريى التقدير من الآخرين، حلو تكسب مهارة التقدير أو صفة التقدير حق نفسك.
0: صحيح بالضبط. ومهارة التقدير عجبتني هذه، لأنه أحيانا نحن نحتاج أن نتعلم وايد مستمعينا، نتجه لي خلينا نقول من تجارب الآخرين، من كيفية تقديرهم لنفسهم. دائما نسأل نفسك، هل الإنجازات اللي تسويها أبرار مماثلة لإنجازاتي؟ ترى يمكن والله أحيانا تسوي أنت إنجازات من وجهة نظرك أعلى، وتقول ليش أنا ما قدرت نفسي، وتشوف أبرار لا أنا هي يعني مشتغلة صح على نفسها، لأنه ترى كل ما قدرت إنجازاتك لو كانت صغيرة هي دافع لأنك إنك توصل لإنجازات أكبر في مع مرور الوقت.
2: فعلا صحيح. وأهم شيء يعني هل النجاح مقرون أو مقترن بالتقدير أو لا؟
0: أيوة.
2: يعني في ناس يقول لك أنا ما إنسان ناجح لأنه ما ياس أحس بال ما عندي تكريم.
0: أنت وش تحسي؟ أنا أحس مقترن هو بالتقدير.
2: يعني شوفي بس ما شرط التقدير المادي، بمعنى نحن حاطين في بالنا أن النجاح مقترن بالتكريم. التكريم معناته تقدير مادي، سواء كانت شهادة جوائز يعني مادية وهذه الأمور. لكن أنا أشوف لا، أشوف النجاح فعلا أنا أشوف مقترن بالتقدير، بس ما أهم شيء ما يكون يعني تقدير مادي، بمعنى يكون تقدير معنوي، يكون إحساسك بداخلك أنك أنت ناجح، لأن النجاح هو شعور داخلي. يعني قبل لا يكون هو شهادة من الآخرين أنك أنت إنسان ناجح، لا، هذا النجاح شعور داخلي، وضروري أنك تعتبر نفسك ناجح حتى لو لم يعني لو ما لاحظ أحد.
0: أيوة، يكون نابع من داخلك.
2: بالضبط.
1: إنزين، هناك أيضا التقدير، ممكن نقول التقدير الخارجي والتقدير ترى الداخلي.
0: أيوة.
1: التقدير الداخلي دائما اللي هو الرضا،
2: الشعور
1: بالذات، يعني أنت مدى نجاحك، أنت يعني أنك أنت قدمت اللي عليك وعندك شعور بالرضا، بالشيء اللي قدمته. أما بالنسبة نقول التقدير الخارجي ترى هذا معتمد على الآخرين، وانت اذا كان تعتمد مثلا انك انت معتمد انه حد يصفق لك من بعد الانجاز، معنى ذلك ان انت الشيء اللي سويته من اجل الجمهور فقط، ما من اجل انه يعني قيمه عشان تبقى في المستقبل. اذا مستمعين على 24990000 نقول الو، السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اخي عيد وابرار وانوار،
2: يحيي الله.
3: عدلي مساءكم بكل خير ومسره. يعقوب بن مسلم الثيابي من نفعة ولاية بدبد.
2: اهلا اخوي يعقوب، كيف الحال؟
3: الحمد لله لا اشكو باس. كيف حالكم انتم؟
1: ايش هالفصحى اليوم؟ ايش هالفصحى والفصيح؟
3: وفي هذا المساء تو الناس ومع الناس.
1: الله يحفظك، يا سلام. تو الناس ومع الناس. يا اخوي يعقوب، اخبارك؟ كيف صحتك؟
3: الحمد لله استاذ عيد، لا اشكو باس، بخير وعافيه. كيف حالك انت؟
1: الحمد لله بخير. احنا سعيدين بسماع صوتك.
3: متألقين عبر اثير هذه الاذاعه، الاذاعه الجميله الرائعه، ونحن دائما نستمتع كذلك بسماع اصواتكم وطرح مواضيعكم الشيقه.
1: الله يحفظك يا اخوي يعقوب. موضوع حلقه اليوم اكيد استمعت له،
3: اعتقد عن النجاح تتكلم.
1: هي هل محتاجين احنا للتقدير عشان نشعر اننا ناجحين؟
3: شوف، بالنسبه يعني اذا كنا نحن نريد التقدير، اكيد بلا شك ان التقدير نحن بحاجه اليه، لكن
1: جميل.
3: النجاح دائما يربط بالعمل الصالح.
1: جميل.
3: النجاح دائما يربط بالثقه بالنفس، لان عندما تقدم انت اي عمل كان وتحس بالرضا بهذا العمل الذي انجزته، انا اقصد الشعور اللي انت تحس بالشعور الداخلي
2: بالامتلاء،
3: انك انت فعلا انجزت وحققت. وبالتالي راضي على ما انجزت وحققته، هذا هو يعني نعتبر شعور بالرضا. يعني
1: بمعنى انه يعقوب، يعني انت ما تهتم مثلا بشهادة الاخرين؟
3: طبعا شهادة الاخرين هو يعتبر من المكملات، لان انت نجاحك الآخرين أيضا يروه في نفس الوقت، هم أيضا يقيموه، هم أيضا كذا. يعني على سبيل المثال أنا أضرب لك مثال، أنا كنت زمان مثلا في المجتمع وما زلت في المجتمع، بس أنا كنت أمارس هواية معينة وهي التعليق الرياضي.
1: جميل.
3: زين، ففي بداياتي كانت الناس يعني من نبرة صوتي ومن هذا كانت تحفزني وتشجعني وتساندني وتدعمني حتى وصلت، فكيف أنا ما محتاج إلى رضا الناس بهذا؟
1: جميل.
3: لكن هذا الشيء نحن نحتاجه كدعم، كمساندة، كتشجيع، كمؤازرة، هذا أيضا اللي يخلينا نحن نتقدم. لكن شعور الداخلي أنك تراضي على ما تقدمه، هذا شيء أساسي.
2: جميل جدا. طيب، هل يعقوب ينتظر كلمة شكرا من الآخرين أو لا؟
3: لا ما أنتظر كلمة شكر، أنا أنجز عملي. كما يعني أنا يعني ما أحب يعني ما قلت أنتظر واحد يقول لي شكرا أحسنت، هو إن أراد يقول هذا من أخلاقه.
0: نعم.
3: من حبه يعني من رضاه.
1: إنزين إنزين يعقوب يعقوب أنت كيف تقدر تقيم كلمة شكرا يعني إذا كانت قائلينها من داخل قلبه يعني عن رضا وشاهد إنجازك أو مثلا نجاحك وقالك كلمة شكرا، ومن شوية كنت قلنا يعقوب على أساس أنه إحنا محتاجين لكلمة شكرا من الناس عشان نشعر بنجاحنا.
3: أنا دائما أحس بمشاعر الناس. أنا دائما يعني مثلا أعطيك أنا أعطيك من الأخير يعني قبل أسبوع يعني إحدى الجهات الحكومية طلبتني إني إني إني إني أقوم بالتعليق على مباراة ختامية في دوري هم نظموه في مجمع السلطان قابوس الرياضي.
1: جميل.
3: حسيت الجميع كلهم برضا، حسيت الجميع يصفق، حسيت الجميع فرحان، زين، والجميع يعني يشيد بي، والجميع يقول هذا جيبه، والبعض يقول هذا من وين جبتوه، والبعض وكذا. حتى بعد التعليق التقيت في ناس يعني بعد التعليق التقيت في ناس في مناسبات خارجية.
1: نعم.
3: قالوا ما شاء الله يمدحوك في اليوم الفلاني في المكان الفلاني، هذا الشيء يعني أثرق صدري.
1: أكيد.
0: ورفعك للتقدم أكثر.
3: فعلا حسوا هم أيضا بالعمل اللي أنا قدمته، وحسيت بمشاعرهم عندما كانوا يقولوا لي في وجهي وخارج وجهي.
0: جميل جميل جدا. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي يعقوب، وشاكرين لك هذه المداخلة الجميلة، وعساك إن شاء الله من تفوق ومن إلى تفوق بإذن الله.
3: آمين آمين يا رب العالمين. تحية خاصة وجهها إلى أخي وصديقي الغالي سامي العبدلي طبيعي، أكيد هو على السمع.
0: أكيد.
3: والله الله يحفظك ودير بالك في الطريق يا طبيعي.
1: يعقوب.
3: مع إذاعة الشبيبة.
1: يعقوب قبل لا تروح. البرازيل واليابان اليوم من تتوقع يفوز؟
3: برازيل طبعا
0: حبيب. وبكل حماس وبكل حماس
2: البرازيل طبعا.
3: لا يمكن غير
1: السامبا. بس احنا نقول احنا في الاستوديو اليوم هنا في تو الناس ممكن اليابان بتسويها اليوم.
3: اذكرك في نهاية المباراة برسالة نصية برسالة واتساب.
1: زين. والمغرب
3: وبعد على الاقل صوتية بتعليق عشان اقول
1: بتعليق مع الرياضي.
0: ايوه
3: انا معلق بعد المباراة الليلة.
0: الله عليك. الله.
1: وبالنسبة للمغرب وهولندا،
3: المغرب وهولندا اتمنى فوز المغرب
1: طبعا. يا رب.
3: ولو ان الفوز صعب جدا. لكن قادرين حقيقة المغرب
0: بإذن الله. راح يثبتوا أنه ما في شيء صعب. أخوي يعقوب شاكرين لك اتصالك، ونتمنى لك إن شاء الله مساء سعيد يا رب.
3: أشكركم جزيل الشكر، ونهاركم سعيد، ومساءكم من أسعد وإلى أسعد.
1: ما تنسى بكرة تتصل فينا عشان نذكرك من الفاز بين البرازيل واليابان.
3: أذكرتني أذكرك ولا أذكرك؟
1: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك.
3: شكرا جزيلا.
1: شكرا يعقوب. مع السلامة.
0: على 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم. عاود اتصال إن شاء الله بإذن الله تعالى، وراح نستقبل اتصالاتكم جميعا.
1: إذن موضوع حلقة اليوم، خلينا نقول موضوع حلقة اليوم.
0: نرجع لموضوع حلقة اليوم لأن عندي شوية سالفة عند عيد في يعني شكل مضارب عيد.
1: من
0: جهز المضارب. فموضوع حلقتنا اليوم، هل نحن نحتاج التقدير عشان نحس بالنجاح ولا الحين ايش السالفه؟ السالفه انه حتى يعقوب اتفق مع عيد.
2: ايوه.
0: وقال بعدين بقول السالفه، دام انه عندنا اتصال احسن نستقبل اتصال، لانه بيطلع وقت علي ابرار. أيوة. أنا أسمع رده على هذا الموضوع.
2: هو بيقول لك على طول ترى مع الاتصال ما بقدر أرد.
0: فأنا أحسن أسأله بعد الاتصال.
1: أي موضوع نواف؟
0: بعد الاتصال.
1: أي موضوع؟
0: على 2-4-9-9-0-0-0 نقول السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والمسرات.
1: مساء النور
0: والسرور.
4: حياكم الله وحياكم.
1: أمس سجلناك غياب أبو علي.
0: أيوة صح.
4: أمس أنا زعلان شوي يا حبيبي.
0: أفا.
1: نرضيك. إن شاء الله ما يجي بالزعل.
0: ما عاش مين زعل أبو علي؟ إيش السالفة يا أبو علي؟
4: ما أعرف أضرب.
0: لا والله ما أعرف يا حليلية.
4: أنا مو طالب أمس وقبل أمس.
0: وش طالب؟ أيوة صح، طالب أغنية. أنت ما سويت للأغنية اللي
1: زاها؟ أخذت لك أني بغنيها بصوتي يا أحمد.
4: نوابع.
0: هو يبغى صوت المغني.
1: لا يعني إذا كان إيش من الأغاني ممكن يكون حافظينها؟
0: ما أعرف والله.
4: لا خلاص ما ينفع، أنا كنت بهدية صاحب سليمان بن ناصر لكن أنت ما موجود.
1: عاد راح يعني؟
0: إنزين عاد. طرش اللي على الواتساب.
4: بشوفه بعدين باكر يمكن.
1: أو بإمكانك ترجع عادي على اليوتيوب أيوة. وترسل المقطع.
0: خبرنا إيش هي الأغنية؟ إيش هي الأغنية؟ خبرنا.
1: يلا بنا أخذ علومك اللي مخبرنا.
4: أخبارك معلومكم.
0: الأغنية
1: ما أقولك ما بيقولك دع منه كذا خلاص.
0: إيش الأغنية أبو علي؟ أنا نسيت الأغنية اللي طالب منها. يا أخي كاظم الساهر تقريبا.
4: لا خلاص بعدين بخبرك بعد غيرت الأغنية عاد بختار.
0: أغنية خليجية. أوكي بغير الأغنية. خلاص تم.
1: حياك الله يا أحمد.
4: الله يحييكم أخباركم إن شاء الله طيبين.
1: الحمد لله بخير وعافية.
0: سلمك.
4: الله يسلمكم.
0: كيفك على موضوع حلقتنا اليوم؟
4: إيه موضوع شيق دائما المواضيع جميلة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية أكيد جميلة فيكم أخوي أحمد. إنزين خبرنا يلا. هل النجاح ارتبط بالتقدير ولا لا؟
4: جزء من المجتمع ويتأثر أكيد بكلام الناس وتشجيعهم لأنه يعتبر هذا وقود للشخص. الإنسان بحد ذاته إذا قام بعمل وهو مقتنع فيه فأكيد أنه هذا شيء يشعره بالفخر. لكن أراء الناس الآخرين ورأي المجتمع بكون أنه واحد منهم رأيهم الإيجابي يعطيه دافع وطاقة ونشاط أكثر وحماس أنه يكمل مشواره بثقة. انتقاد الناس يأثر فيه بالسلب، فالإنسان يتأثر بآراء الناس، ولكن أهم شيء إحساسه الداخلي هو. يعني الشخص إذا كان مقتنع بالعمل اللي قام فيه فهذا بحد ذاته نجاح، ولكن تقدير الناس يضيف للنجاح هذا يعني وقود ويخليه انه يسعى انه يطور نفسه اكثر واكثر.
0: وهل يكفي الرضا عن النفس فقط بدون تقديرها بالنسبه للانجازات بالنسبه للشخص؟
4: شوفي هو اذا جاء تقدير زاد الخير خيري
0: حلو،
4: ولكن الاساس اللي يعتمد عليه ثقه الانسان فيما يقوم به.
0: اكيد
4: اذا انا مقتنع بالعمل اللي اقوم فيه وحاسب نفسي ان عملت شيء فعلا ما شرط اني انا يعني انتظر راينا، اذا جرى الناس بالايجاب فهذا خير وبركه.
0: نعم.
4: ولكن اقتناعي أنا بما أقوم به بحد ذاته نجاح.
0: حلو جميل. معاك أنا اقتناعي بما أقوم به نجاح، رضا الداخلي نجاح، ولكن تقديري أنا لنفسي هل ضروري أو لا؟ لأنه أحيانا الرضا عن ما أعمل به ممكن ما يكون كافي كتقدير، ولا وش رأيك؟
4: لا ترى هو الإنسان دائما يكافئ نفسه.
0: حلو.
4: ليش؟ لأنك مكافأة النفس هذا شيء أيضا من ضمن الدوافع اللي تخليك أنت تستمر.
0: جميل.
4: يعني إذا أنا بقوم بعمل وهذا العمل أشوفه في وجهة نظري إنه ناجح، تقديري لهذا الشيء من لذاتي ومكافأتي لنفسي بحد ذاته هذا أيضا جانب من الدوافع اللي تخلينا أنا أستمر.
0: صحيح صحيح. طيب
4: يعني كل هالأمور هذه كل هالعوامل
0: متكاملة
4: مرتبطة ببعض.
0: صحيح. طيب أحمد شو مفهوم النجاح بالنسبة لك؟
4: مفهوم النجاح انك انت عندك هدف معين وهذا الهدف مفيد لك ووصلت له، هذا نجاح. اي خطوه الانسان يعملها في الوصول للهدف اللي يسعى اليه نجاح.
0: حلو جميل، ودائما كلماتك جميله اخوي ابو علي، يعطيك الصحه والعافيه.
4: الله يسعدكم يا رب العالمين، منكم نستفيد طبعا.
0: الله يسعدك يا رب.
1: الله يسعدك ابو علي، شكرا جزيلا.
4: بارك الله فيكم.
0: يلا شكرا، مساءك سعيد.
1: في امان الله. في امان الله.
0: ما امسكه
1: على 2-4-9-9-0-0-0-0
0: أبو علي ما يمسك.
1: 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم تو الناس.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد
1: كيف حالك أخوي عيسى؟
5: حياك الله، كيف الحال؟ طيبين
1: طيبين أشكر الله، كيف صحتكم؟
5: بارك فيك. الحمد لله رب العالمين، مشكور على إتاحة الفرصة.
1: أفا عليك عيسى،
5: برنامج الطيب،
1: أنت وقود البرنامج تو الناس
0: وأنت دافعنا.
1: الله يسعدك ويحفظك يا رب.
5: امين يا رب.
1: هاي عيسى.
0: الحمد لله عيسى، شو اخبارك؟
5: الله يسلمك يا رب.
0: عساك بخير.
5: الله يبارك فيك.
0: الله يسلمك يا رب.
5: ابراك كيف حالك طيبه؟
0: بخير دامك بخير يا عيسى.
5: الله يسلمك يا رب.
0: وينك؟ كانك طولت علينا الغيبه.
5: والله شويه صارت عندنا شويه حالات وفاه وكمين عندها شويه حضرنا مع حد من الجيران.
1: عظم الله اجركم اخوي عيسى.
5: جماعه يعني اصدقاء.
1: عظم الله اجركم اخوي عيسى.
5: الله يعظم الله. امين يا رب العالمين، اغفر لهم وارحمهم.
1: اللهم امين يا رب. انزين بما انك في تو الناس وموضوع حلقه اليوم عيسى،
5: نعم،
1: هل انت محتاج للتقدير عشان تشعر بالنجاح؟
5: لا اكيد طبعا احتاج للتقدير.
1: محتاج كلمه شكرا؟ احسنت.
5: والله كلمه شكرا يعني توفي يعني حتى لو انها ما توفي يعني توفي حقك هي يعني تحسسك انك انت يعني لك قيمه عند الناس. لك تقدير واحترام.
1: البعض البعض من الناس يقول لك انا البعض من الناس يقول لك انا تسدني كلمه شكرا تكفيني عشان اشعر اني انا بالشيء اللي انجزته وقدمته بان انا ناجح.
5: لا هو اشوف احيانا سبحان الله انت تنجز شيء يعني في بس اهم شيء انك تحصل تشجيع.
1: ايوه
5: لكن انا تنجز شيء اهم شيء انك انت من نفسك يعني انت ثابر بنفسك لان في ناس تحبطك قول كيف توصل للشيء صعبه كيف وصلت وكذا كذا يعني بيستغربوا لكن يشوفوك كذا كذا بالعكس يشجعوك اكثر يعني تتمنى ان يشجعوك تتمنى ان يحفزوك يعني
1: بالضبط
5: عندك احباط يعني
0: صحيح بالضبط.
5: اي نعم.
0: إذا من وجهة نظر عيسى آراء الناس مهمة جدا في دفعنا للأمام.
5: نعم لا في ناس يقول لا ما محتاج كلمة شكر يعني. لكن الشكر يعني زين يعني واحد يشكرك واحد يثني
1: معنوية معنوية عيسى
5: يرفع يرفع من معنوياتك
1: بالضبط
0: يعني. صحيح عيسى يعطيك الصحة والعافية أشكر عيسى
5: مشكورين أنت وبارك الله فيكم
0: الله يعطيك العافية مساء سعيد يا رب في معنى الله
5: مع السلامة مع السلامة.
1: إذن نبقى نقول إحنا إنه ما نغينا من كلمة شكراً
0: بالضبط.
1: وكلمة أحسنت وكلمة يعني شيء من نوع من التحفيز والتشجيع
0: هي مكملة
1: مكملة بينك. أيوة يعني ما نتوقف عندها
0: صح
1: ما نتوقف عندها يمكن يمكن ما نسمعها
0: بالضبط.
1: يعني يمكن أحيانا البيئة تلعب دور صح. وأحيانا ممكن يكون الأشخاص المحيطين به يمكن من الناس اللي مثلا ما ثقافة. عندهم هذه أيوة ثقافة فعلا أيوة. يعني تعتمد على ثقافة الآخرين
0: بالضبط.
1: وأيضا حتى على مزاج الآخرين على فكرة إذا كان هذا مزاجه اليوم ما يقول لك أنت كلمة شكرا
0: بس حلو
1: وصعب أنك أنت تجلس تنتظرها أصلا
0: صح أيوة. يعني حلو نتبنى ثقافة التقدير لأن أكيد. التقدير يزيد أيوة. الدافعية أصلا
1: صح.
0: وهذه يعني أيضا يعني وجدت دراسة حديثة أن الموظفين اللي يتلقون تقدير منتظم يعني ما تقدير بس على حسب المزاج لا يكون تقدير منتظم
1: أيوة.
0: يكونون أكثر اندماجا في العمل مع انخفاض احتمالية تركهم لوظائفهم مقارنة بمن لا يشعرون بالتقدير فعلا الولاء والانتماء الوظيفي نوعا ما مقترن بالتقدير يعني هو لما يلقى بيئة ويلقى مدير ويلقى مسؤول صحيح. يلقى زملاء يقدرونه يقولوا له كلمة شكرا يحفزونه يقولوا له يعطيك العافية نعرف أن أنت بذلت جهد حتى لو كان هو مسوي شيء بسيط هنا هو يحس نفسه جزء كبير أصلا
1: مثل ما ذكرت الحين أبرار كلمة حلوة يعني اللي هي الاندماج والولاء مثلا في المكان اللي أنت فيه
0: صحيح.
1: يعني أحيانا ما نربطها مثلا أكيد شيء مهم جدا أنه مثلا
0: صح.
1: اللي هو نقول مثلا تقدير من الناحية المادية وكذا أنه يكون لك يعني إضافة في مثلا في راتبك او مثلا صح. اللي هو يسموه معرف البونس او اي شيء كذا ايوه تقرير مثلا اخر العام او على نصف السنه
0: مثلاً.
1: لكن في المقابل انك انت البيئه بيئه العمل لما تجدها انه مثلا يحفزوك ويشجعوك على الشيء اللي جالس انت تسويه وتلاقي كلمه شكرا منهم اكيد صح. هنا يعني حاله الولاء واللي هي الدافعيه مثل ما قلتي أبرار.
0: جميل في بعض المؤسسات الحكومية والخاصة إيش تسوي اللي هي دوريا تعمل كأنه اجتماعات شكر فتعمل هذه الشهادات أحيانا مع مبالغ مالية وأحيانا بدون مبالغ مالية بس كونه أنه أنت يعترف فيك موظف مجتهد حتى لو كان بدون مبلغ مالي مميز عن زملائك بسبب جهدك هذا بروح يكفي كشكر غالبا يسوون اللي هو في الشهر الموظف المجيد لهذا الشهر
2: بالضبط.
0: ويعني إذا ما عطوا مبلغ يعطون مثل الهدية
2: أيوة.
0: وغالبا تكون هدية قيمة وهذا الشيء يحسس الموظفين بالتشجيع
2: أكيد أكيد.
1: إذن على 24900 نقول السلام عليكم تو الناس.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الأنوار كيفك وش أخبارك؟
1: أهلا وسهلا
0: الله إيش أخبارك عساك طيب
6: تمام والحمد لله كيفك وإنت وش أخبارك
1: حياكم الله
0: الله يسلمك.
1: عرفتوا من
0: لا.
1: أبرار وأنوار ما عرفتوا
0: أنا ما عرفت
2: اسم ما راضي يجي بالي
1: يلا
0: نفسه وسام
1: لما قال مساء الأنوار وقال ما أعرف
0: النبرة النبرة ها؟ النبرة, النبرة
1: ما بعيدة النبرة من في الظاهرة صوب الظاهرة
0: من
1: ها؟
6: من ولاية عمري
0: يا مرحبا يا
1: أبو سلطان
0: يا مرحبا يا أبو سلطان أبو سلطان
1: أبو سلطان الغافري
0: أهلا يا أبو سلطان شو أخبارك
6: الحمد لله كيفكم انتم شخباركم عاد سمحونا اليوم أصحار شوية تمشي
1: لا احنا مغيبين لك ترانا
6: والله ما قلت اصحار
1: الله يحفظكم يا رب الله يحفظكم
0: كيف اصحار كيف اجواء اصحار
6: والله اصحاب حلوه الحمد لله فهلا يطال عمرك
0: الحمد لله رب العالمين يلا نتمنى لكم ان شاء الله اوقات ممتعه باذن الله
2: باذن الله
6: امينك معين يا رب ان شاء الله
0: ان شاء الله ابو سلطان عرفت موضوع حلقتنا لليوم
6: والله موضوع حقيقي وصراحه بامانه يعني كما تقول يستحق الاهتمام
7: ورعاية
0: حلو
7: من كل شيء يعني.
0: خبرنا
7: يعني موضوعك كما تقول الإنسان إذا كرمته هو يبذل أكثر وأكثر،
0: صح،
7: يعطي ما عنده ويقول ما يبخل بحاجة. أنت كلما إنسان هذا أكرمته وعطيته، أيوه، هو يبذل قصارى جهده في عمل أشياء اللي هي المفيدة سواء لجهة عمله ولا غير يعني المكان اللي هو موجود فيه.
0: نعم. طيب أبو سلطان، هل تعتقد أن النجاح هو شعور داخلي أو شهادة من الآخرين، اللي هو مثل ما ذكر التكريم من الآخرين؟
7: والله إذا جيت التكريم من الآخرين كما تقول هي في آخر لحظة. أما أنك أنت كنجاح يكون أنت تعتمد على نفسك، أنت يكون واثق بنفسك،
0: أيوة،
7: أنت اللي تعطي ما الآخرين، أنت لو أشادوا فيك ومدحوا فيك وقالوا عنك الآخرين في نهاية المطاف أنت اللي تحكم على نفسك،
0: صحيح،
7: لأنك أديت واجبك وأنك أخلص فيها الشيء، أنت اللي قرر مصيرك. إذا أنت ظلت تعتمد على الآخرين في نهاية المطاف ما تطلع بنتيجة،
0: نعم،
7: والنتيجة عندك سلبية، يعني أنت معتمد على الآخرين، لا، اعتمد على نفسك،
0: صحيح،
7: أنت اللي تقيم نفسك. لكن من ناحية التكريم هو كم تكون دافع ومعنوي للشخص لا أكثر ولا أقل. بس
0: بو سلطان، ممكن سبحان الله يوم من الأيام يكون أحد الموظفين يعني واجه صعوبة في الحصول على التقدير والشكر في مثلا في أحد المؤسسات، يا ترى هذا الموظف كيف راح يتعامل ويسعى لنجاحه بدون ما يأثر عليه هذا عدم التقدير من المحيط الخارجي، من وجهة نظرك؟
7: من وجهة نظري طال عمرك شوف الإنسان إذا واثق في نفسه وأموره طيبة وطيع الله ورسوله وزين وأموره طيبة، يعني كما تكون التكريم يخليه في آخر لحظة، أدام إن أنا سويت وأثبت وجودي في نهاية مطاف ربك ما يخيب ظنك، بتحصل حقك، بتحصل حقك،
0: صحيح،
7: ما يغير حقك،
0: صحيح،
7: ما يضل يعني.
1: جميل،
7: ما يضل حقك، يعني لو إنه من الآخرين يعني مثلا أنت المؤسسة أو الجهة ما كرمتك، أنت ربك بكلمك في يومي،
0: يا سلام،
1: صحيح،
7: وعندك يعني ما حاسب الحساب،
1: وعندك رضا داخلي أبو سلطان، عندك رضا داخلي بالإنجاز وبالشيء اللي أنت سويته،
0: وثقة
7: كلامك صحيح.
0: الله يعطيك الصحة والعافية أبو سلطان، سعيدين
7: بهذه
0: عليك.
1: الوقت وقتكم وتو الناس حالكم،
0: سعيدين
1: يعني
0: وقتكم أبو سلطان،
7: أحتاجكم أنت ضعفكم طال عمركم، ويومكم سعيد إن شاء الله،
0: يوم سعيد إن
7: شاء الله،
1: يلا بالسلامة إن شاء الله، واستمتع وسلامنا لهلا في أصحاب،
7: ربي يحفظكم إن شاء الله،
0: الله يحفظكم،
1: في أمان الله، شكرا،
7: يحفظ الله، ربي يحفظكم إن شاء الله،
1: مع السلامة.
0: يا سلام عليك يا أبو سلطان. نسمع رأي آخر من بعد رأي أبو سلطان ونقول السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مساء الخير أخوي هلال، كيف الحال؟
8: مساء النور جميعا، كيفكم طيبين؟
0: الحمد لله، نشكر الله، الله يسلمك. كيف بهلة صح؟
1: بس أتوقع في نسقط الله حاليا،
8: عاد بهلة ولا بهلة
0: الحين بهلة ولا في مسقط؟
8: الحقيقة في مسقط حاليا،
0: في مسقط، صحيح كلامك عيد.
1: كيف رياضة؟
8: رياضة بين بين نص نص.
1: أشوفك توقفت، أنا قلت خلاص يعني الحق هلال عاد بالرياضة.
8: لا لا، مستمرين إن شاء الله، لكن على حسب الظروف والتزامات.
1: أكيد، الله يحفظكم يا رب إن شاء الله.
8: يحفظكم
1: العافية. طمنا عنك يا أخوي هلال، وإحنا سعيدين بسمع صوتك أكيد.
8: نستأذن عن المستمعين والمتابعين، جزاكم الله خير على البرامج الطيبة.
1: الله يبارك فيك. موضوع حلقة اليوم إيش رأيك فيه يا أخوي هلال؟
8: موضوع طيب. أنا أول شيء أختصر، يعني شكر ويعني جميل، يعني واحد يسمع بعض الكلمات جميلة، لكن أيضا ما تكون عائق في تحقيق إنجازات، أو إنه الإنسان ما يخليها يعني كمسوغ انه يتوقف في مسار تحقيق اهدافه او طموحاته وغيره. الانسان يحب طبعه، يحب الثناء، يحب الكلمه الجميله،
1: صحيح،
8: يعني تضفي عليه كذا شيء جميل، لكن ايضا لازم يكون في نفس الوقت يتوقع ان الناس تختلف، مثل ما ذكرت مختلفا، البيئات تختلف، الناس يختلفون، تعودوا، بعض الناس تعودوا على اي حاجه بسيطه، شكرا، يعني الكلمه الحلوه، ناس كذا يعني
1: درجه صحيح.
0: نعم، جميل، كلمات جميلة أخوي هلال، وصحيح كلامك أجمل يعني شيء أنا سمعته من كلامك سبحان الله كان في بالي لما قلت ما يكون عائق، عمر ما يكون شكر من الآخرين، انتظارنا على الشكر من الآخرين عائق لتحقيق الطموحات والإنجازات. الله يعطيك الصحة والعافية.
8: يعافيك إن شاء الله، يعطيكم الله خير.
0: شكرا أخوي هلال.
8: أهلاً، حياك الله،
0: مسائك سعيد يا رب، تسلم،
8: وأنت
0: الله
1: في أمان الله، شكرا شكرا،
8: حياك الله،
1: مع السلامة. إذن مستمعي الكرام احنا مواصلين معاكم على 24990000 لسماع اكيد اصواتكم وايضا لرسائلكم على 94379750.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس.

0: أسعد الله مساكم مجددا مستمعينا الأحبة لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، 98.5 في ظفار. وأكيد نذكركم على موضوع حلقتنا اليوم، هل تعتقد أن التقدير مهم عشان نحس بالنجاح أو لا؟ أكيد على 947-99975 رقم الواتساب في انتظار مشاركاتكم، على 24-994-0 في انتظار مكالماتكم.
1: والله أبرار،
0: وأنا أتوقع عيد مجهزنا اتصال.
1: لا لا لا، عيد مرة مستانس ومستمتع من الفاصل. أنا مشغول، أسوي نفسي
0: هي يقول إنه مشغول، لأن يعني أكيد نحن دائما نستقبل المشاركات سواء كان عبر الاتصال أو عبر الرسائل.
1: إذن مستمعينا نذكركم بموضوع حلقتنا اليوم، نحن نتكلم يا ترى عن التقدير وعن النجاح، هل في رابط بينهم أو لا؟
2: إذن مستمعينا احنا نبذل جهد كبير في حياتنا، لكن أحيانا لا يكون التعب هو الأصعب، بل أن ما يمر أو كل ما فعلناه وكأنه لم يحدث. فهل قيمة الإنجاز تأتي من شعورنا به أم من اعتراف الآخرين؟ وهل نستطيع أن نستمر إذا ما أحد صفق لنا؟
0: الحلو أنك صفقت لنفسك،
1: هل أتوقع مهم؟ لأنه تعرفي
0: مهم أنك تصفق لنفسك
1: عند عيد الظاهر، أنه مهم أن لا يصفق الجميع. أو حد يصفق له
0: لا مع الجميع، أنه حلو تصفق لنفسك وتحس بتقدير لنفسك.
2: أيوة، قلنا تقدير الذات صح؟
0: بالضبط،
2: في تقدير الآخرين وفي تقدير الذات. التقدير الداخلي زين، فاحنا في التقدير الداخلي والخارجي على 24-99-00-00. نقول السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام
2: ورحمة
3: الله وبركاته،
2: مساء
3: الخير
2: ومساء
0: السعادة. أهلا وسهلا أستاذ رحاب، كيف الحال؟
3: الله يخليك.
2: هم أصبحوا عارفينك يعني أستاذ رحاب، يعرفوك يا أبرار وأنوار خلاص من صوتك.
0: خلاص لأن أستاذ رحاب منه فينا.
3: الله يبارك لك يا رب، كيفكم عاملين إيه وكيف الأجواء عندكم؟
2: والله نبى شوية شيء من ظفار هناك. من
1: عاوزين يا أستاذ رحاب، عاوزين تقبلنا شوية من الأجواء.
0: نبى شوية ترداد من ظفار.
3: والله انتوا تيجوا، انما احنا ما بديش
2: الجو بتاعنا. ايوه، اذا ليش السؤال استاذ رحاب؟ يعني كيف الاجواء مع عادة؟ ما عرفتنا الاجواء. الله يسعدك ويسلمك، كيف الاجواء طمنينا هناك؟
3: والله جميل، احنا برا هوت الجو جميل جدا ولطيف، في شويه ترابات حلو وخفيف بس
1: الحمد لله.
3: يعني الجو منتظركم
1: ان شاء الله باذن الله تعالى، راح نجيه الجو، راح نجيه باذن الله تعالى
0: ان شاء الله.
1: ايش رايك يا هلا وسهلا موضوع حلقتنا اليوم سيدة رحاب، ايش تقولي؟
3: طيب انا اولا بحيي ابو سلطان لان كلامه ما شاء الله جزاه الله كل خير، كلامه كان جميل جدا. حاجه كمان، التقدير بلاش نربطه بالنجاح، لان احنا لو انتظرنا التقدير يعني في شخصيات هتقف محلها كتير.
2: صحيح،
3: ما بننكرش ابدا ان التقدير حافز من الحوافز
1: صحيح
3: اللي ممكن تساعد ان احنا ننجح اكتر واكتر. بس في حاجه كمان، لو احنا يعني عملنا العمل واستنينا التقدير من البشر فتقولي مش هيبقى كويس، لان لو استنينا من ربنا سبحانه وتعالى لا هنلاقي شكر ربنا كبير قوي قوي قوي قوي.
1: صحيح
3: ايوه، فتقولي النجاح ما بيتقبضش ابدا بالتقدير يعني.
1: جميل.
2: يعني وهل اصبح ايضا استاذ رحاب نقول الإنجاز يعني إن إحنا ننجز من أجل التصفيق أكثر من الإنجاز نفسه برأيك؟
3: طب تنجز علشان إن أنت عايز تطور نفسك، تنجز علشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. حتى لو ما فيش تقدير، حتى لو ما فيش تقدير من المكان نفسه، لا بننجز عشان ربنا سبحانه وتعالى. في ناس يعني بتبقى ضمن وجودك قوي،
1: نعم
3: تضمن وجودك ما يبقاش فيه مثلا اهتمام، لا ده غصب عنه هيستنى، غصب عنه هيشتغل، لا
1: نعم
3: ما حدش بيضمن وجود حد. الانسان بيشتغل عشان يرضي ربنا سبحانه وتعالى، عشان يطور من نفسه، علشان يعني تكون ذكرى حلوه.
1: نعم
0: نعم. اذا
3: التقدير مرتبط بالنجاح، ده رايي انا يعني.
1: ايوه
3: انا ده رايي
1: ورايي جميل.
3: التقدير عندي مش مرتبط بالنجاح
1: بالضبط.
3: لو إذا يعني أنا لو ما تقدرتش أفضل وقت محلك سر، أو أنا لا مش هشتغل، لا
0: إذن
3: هشتغل عشان أيوه
0: نعم. استاذ رحاب، يعني من خلال رأيك فهمت ان قصدك ان لازم نحن ما نربط قيمتنا بعدد الاعجابات، ما نربط قيمتنا بكلمات المدح، ولا نربط قيمتنا بكلمات الشكر.
3: لا طبعا لا، هي قيمة الإنسان تعمل وتطوره وتحدي للحاجات الصعبة وإنجازه.
0: يا سلام.
3: إنجازه اللي هو يعني يرضي ربنا الأول وبعدين يرضيه هو ويعلمه.
0: نعم.
3: وما يوصلش المرحلة يقول لا ده أنا كده وصلت وأنا كده تعلمت. لا
2: جميل.
3: صحيح. بتعلمه إن هو يعدل الخطوة الثانية ويتعلم الخطوة الثانية، لأن الإنسان طول ما فيه نفس بيتعلم.
0: صحيح
2: بالضبط
1: بالضبط. يعطيك الصحة والعافية أستاذ رحاب، وسعدنا أكيد بتدخلك ومشاركتك معنا اليوم.
3: الله يكرمك يا رب،
0: يعطيك العافية.
1: يومك أسعد يا رب.
2: شكرا أستاذ رحاب.
1: شكرا جزيلا.
2: في أمان. مع السلامة. وأكيد على 2499000 مواصلين معاكم مستمعي الكرام. السلام عليكم تو الناس. لا راح
0: عاود الاتصال. تو الناس لما يا مستمعنا تو الناس.
2: لا لازم ملاحظين اني انا اخذ لما اخذ المكالمة يتسكر التليفون.
1: والله ما اريد اقول يعني انا ملاحظة.
0: لا لا ما اريد اقول. انا اتوقع صار معنا انوار لما كنت بتاخذ الاتصال. لا
2: الحمد لله صار.
0: صار صار الحين واحد
2: طمنتين.
0: واحد
2: طمنتيني.
0: فانا للان ما صار، ان شاء الله ما يصير معي. عموما استاذ رحاب هي من ظفار وتكلمت شوية عن ظفار، فعشان كذا اليوم فقرتنا في ولاية وحكاية من ظفار.
2: في ولاية من ظفار.
0: فنخلي المستمعين يخمنون اليوم حديثنا نحن عن احدى ولايات محافظة ظفار.
2: تذكروا كم ولاية تكلمنا احنا في محافظة ظفار؟
0: عن ولاية طاقة، ولاية صلالة، ولاية
2: مرباط
0: واتوقع
2: سدح.
0: أيوة. يعني اربع ولايات تكلمنا عنها.
2: المزيونة تقريبا تكلمنا
1: صحيح.
0: ضلكوت تكلمنا عنها ولا لا؟
2: انا اقول لك بنقول كل الولايات، هتبقى يمكن ولايه بنتكلم عنها
1: ثاني. انا سالت عنكم وما عندي اشكاليه. تبغوا تقولوا من تو الولايه قولوها تو.
0: لا لا نحن بنقول معلومات عن الولايه وعشان المستمعين يخمنون، لان في هذه الولايه العمانيه تبدا الحكايه من حيث تلتقي اليابسه بالماء، ومن حيث تتحول الجغرافيا الى عالم مفتوح على الأفق. هنا في هذه الولاية مستمعينا يمتد الساحل طويلا على بحر العرب، وتتشكل هوية المكان من علاقة قديمة بين الإنسان والبحر، حيث الصيد

0: أن يعكس هذه الهوية بوضوح، حيث يظهر رمز الجزر والبحر بشكل أساسي في دلالة على امتداد الساحل الواسع وأهمية الجزر في تكوينها الجغرافي، إلى جانب عناصر تعبر عن الطبيعة البرية بما يعكس التنوع البيئي الذي يجمع بين البحر واليابسة. هذا الشعار لا يعبر فقط عن المكان، بل عن نمط حياة قائم على التوازن بين الصيد والاستقرار والتكيف مع الطبيعة.
1: إذن مستمعين، نستكمل المعلومات عن هذه الولاية. تعرف هذه الجزر مستمعين بكونها واحدة من أهم المناطق البيئية في عمان، إذ تحتضن تنوعا أحيائيا غنيا، فهي موطن للعديد من الكائنات البحرية مثل الدلافين والسلاحف المحبي السلاحف، كما تعد محطة مهمة للطيور المهاجرة، ما جعلها مستمعين محطة اهتمام بيئي وبحثي، وتتميز مياهها بنقائها وغناها وأيضا مستمعين الأمر اللي ساهم في ازدهار الثروة السمكية، وبالتالي تعزيز ارتباط سكان الولاية بالبحر كمصدر أساسي للرزق. دائما نقولكم في أشياء متشابهة كثير، ولكن المميز راح نذكر لكم في قادم الوقت. فالمميز أيضا أن الرؤى على الرغم من طابع هذه الولاية الطابع البحري الغالب، إلا أن هذه الولاية مستمعين لا تخلو من تنوع داخلي، إذ تمتد مساحتها الواسعة لتشمل مناطق صحراوية وأراضي مفتوحة تنتشر فيها بعض الأشجار الطبيعية اللي تتأقلم مع الظروف المناخية، وهذا اللي يعكس قدرة البيئة على التكيف والاستمرار رغم قسوة الطبيعة في بعض المناطق.
0: أما تاريخيا مستمعينا، كانت هذه الولاية محطة مهمة في طرق الملاحة البحرية، حيث ساهم موقعها الاستراتيجي على بحر العرب في جعلها نقطة عبور وتواصل بين عمان ومناطق أخرى، وهو ما طبعا منحها دور غير مباشر في النشاط التجاري البحري قديما، كما عرفت مجتمعاتها بالخبرة في ركوب البحر وصيد الأسماك، وهي مهارات لا تزال حاضرة حتى يومنا هذا.
1: يعيش سكان هذه الولاية مستمعين نمط حياة بسيط جدا مرتبط بالبيئة، مثل ما ذكرنا أكيد في المعلومات السابقة. تبرز مهنة الصيد كأحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المحلي، إلى جانب بعض الأنشطة التقليدية، وأيضا هي مرتبطة بالبحر، كما أن العزلة النسبية لبعض مناطقها مستمعين خاصة الجزر أضافت عليها طابعا جميلا وخاصا من الهدوء والخصوصية، وجعلتها بيئة مختلفة عن كثير من ولايات السلطنة.
2: وكذلك معلومة إضافية عشان تخمنون شو اسم هذه الولاية مستمعين.
0: تمعين عرفتوا هذه الولاية؟
2: احنا في ناس جاوبوا منهم الحين،
0: خبروا منه في محافظة ظفار.
2: أيوة، في محافظة
0: الولاية نتكلم عنها في محافظة ظفار
2: بالضبط. وهذه الولاية عشان بعد نساعدكم تعرفون عنها، هي من أكبر ولايات محافظة ظفار اللي تتبعها من حيث المساحة، وهذا اللي يمنحها امتداد جغرافي واسع يجمع بين البحر والجزر والصحراء، ويخليها واحدة من أكثر المناطق تنوعا من حيث الطبيعة والتضاريس في سلطنة عمان. إذن هي ولاية تختصر بين حكاية البحر العماني، وتجمع كذلك بين نقاء الطبيعة البحرية وعمق التاريخ الملاحي، وبين عزلة الجزر وروح الإنسان العماني اللي اعتاد أن يعيش على إيقاع الموج.
0: خلنا هي من اسمها طبعا جزر
2: بالضبط
0: مرتبطة
1: الحين أقرب لهم أعيد وأكرر مرة ثانية، بس اللي هو المناطق اللي فيها والجزر الرئيسية، عشان بس يعني أغششكم شوي.
0: عرفتوا أي ولاية مستمعينا؟ ها؟
1: الحلانية،
0: أيوة،
1: السودة، القبلية، الحاسكية، وجزيرة الطيور. هذه الجزر كلها ايش اسم الولايه؟
2: في ناس يقولون انه ولايه ضلكوت، لان قبل احنا ذكرنا ضلكوت ما ذكرناها، لكن لا، ما ولايه أيوة. ضلكوت
1: حتى انا عندي كلهم يقولوا ضلكوت، ما ضلكوت
2: يعني ساعدتكم انوار
0: وانا مرباط،
2: قالت لكم احد الجزر. يعني هاي الولايه اسمها اصلا يعني متكون من يعني ولايه اسم مركب،
0: ايوه،
2: انزين، من كلمتين.
0: خلاص بتقول
2: احنا تكلمنا عن جزر الحلانيه،
0: ها،
2: جزيرة الحلانية، فيعني
0: يا جماعة الخير ترى أبرار جالسة تقولكم ها جزر إيش؟
2: يعني في جزيرة الحلانية وفي السودة والقبلية والحاسكية.
0: جزر الحلانية صح،
2: وأيضا ما ننسى جزيرة الطيور.
0: هاي هو جزر الحلانيات، وين موجودة؟ حور تقول جزر الحلانيات، ها ولاية إيش؟
2: والمها تقول ولاية شليم وجزر الحلانيات.
1: والمها هذه
2: المها
1: خطيرة، المها
0: خطيرة. نمسي عليك بالخير، وأكيد أيضا أميرة، ونمسي بالمتابعين اللي يتابعون على منصات شبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا اليوم في ولاية وحكاية صوب ظفار، ولما نكون صوب ظفار ها خلاص الناس عاد كنا نقول أنا وأبرار في بداية

0: الحلقة كذا نقول خلاص عاد الناس واصلة
1: ساروا صاروا ضفار
0: عاد خلاص عاد مع الخريف.
1: قلت لكم لإصلالة ودوني لإصلالة ودوني ودوني مستمعين ودوني ترى أنا إذا ما أبرار وعيد
2: أيوة
1: يعني لازم أروح هاي السنة خلاص ضربة
2: ترى إذا ما رحتي أنا قلت إذا
1: إن شاء الله بإذن المولى إني راح أروح لأنه حرفيا يعني أنا رحتها قبل 10 سنوات أكثر من 10 سنوات وكل حد يقول إنها تغيرت كثير فأنا ما برتاح إلا لما أروح صلالة
2: بإذن الله بتروحي لها
1: مش قال راشد الماجد
0: نطلع شوي لفاصل
1: نشوف راشد وش قال
0: ونسمع أغنية خريف ظفار 2026

0: يلا تعالوا خلونا نسهر
1: على شاطئ شبت نار.
0: على شاطئ شبت نار. إذن مستمعينا، بما أنه الحديث عن ولاية من ولايات محافظة ظفار، احنا تركناكم كذا مع أغنية راشد الماجد شيء ثاني، خريف ظفار 2026. هاي الإجابات اللي وصلتكم، حد يقول الجزء الحلانيات، حد يقول ولاية شليم.
1: ها المها، يعطيك العافية المها لأنها جاوبت صح، جابتها كذي بصريح العبارة والاسم كامل.
0: أعطيني
1: ولاية شليم وجزر الحلانيات.
0: ولاية شليم وجزر،
1: فيعطيك العافية المها.
0: إذا كان عندكم معلومات أيضاً إضافية مستمعي الكرام، إحنا نرحب بكم أكيد على رقم التواصل على 94-37-975 لرسائلكم، ولسماع أصواتكم أكيد على 9-24-99-00.
1: وحلو أيضاً أن نخلي من ضمن الجدول حق خريف ظفار 2026 من ضمن الجدول تزورون ولاية شليم وجزر الحلانيات، لأن غالباً السياح وين يصيرون؟ صوب مرباط، صلالة، طاقة. صحيح. يعني هاي الثلاث ولايات أفضل كوت. إيه. لكن ولاية شليم وجزر الحلانيات أتوقع أن إذا رحتوا لها أكثر راح يزيد جدولكم، يعني يحلى جدولكم أكثر، وتكونون خلاص يعني مرة عشتوا جدول خريف ظفار بكامل تفاصيله.
0: وإحنا قلنا مستمعي الكرام يعني هو مهرجان، قلنا هو الخريف وأيضا الصرب وأيضا الشتاء.
2: الشتاء
0: ثلاث مواسم.
2: مرة ثلاث مواسم.
1: ماشي عذر.
0: عم أسأل أبرار خالد، يقول والله للحين أنا ما أعرف كيف الوضع. أسأل أبرار.
1: أي والله، حتى قلت لي تلمى بلي تحيلة.
2: والله. يلا رحمت شكلي بشيلش معي.
1: سألت 6 شهور.
0: مدير الإذاعة لحظة تسمعنا، مدير الإذاعة على كلام. مدير الإذاعة.
1: مدير الإذاعة للصلالة ودونا مدير الإذاعة.
2: لا مدير الإذاعة ترى يسمعنا. أستاذ سالم الجساسي.
0: وأيضا هذه تحية مسائية مستمعي الكرام نوجهها للزميل العزيز عبد الله التميمي، وأيضا نور الشقصي، وأيضا معانا عفراء الجابري، وأيضا محمد التمتمي، صح كذا عبد الله، وأيضا معانا عيسى الزرقالي. تحية لهم، موجودين اليوم في إذاعة شبيبة وبرنامج توا الناس. خلال الوقت القادم إن شاء الله تعالى راح يتداخلوا معانا في مواضيع حلقة اليوم، وأيضا حتى بالنسبة لفقراتنا المنوعة
1: بإذن الله تعالى. إذن ذكركم مستمعينا برأيكم، هل الإنسان يحتاج إلى التقدير أو لا؟ لأنه باعتقادنا نحن أن التقدير فعلا يزيد الدافعية، لكن بعض وجهات النظر يقولون الواحد ممكن يحس بالنجاح ويستشعر بالنجاح بدون ما يجي هذا التقدير. أيوة. يا أخي ليش تضحك؟
0: أنا منتظر هذا السؤال، تقولي ليش تضحك؟ أيوة. هنا حور تقول أنا جاوبت، أنا جاوبت، قلت لكم ولاية شليم وجزر الحلانيات
2: إن شاء الله. يا
0: ليش
2: حور
0: ما قلت اسمي؟
2: أفعل إيش يا حور؟
1: ولداني. إذن يعطيك العافية يا حور. وأيضا سعد أضاف معلومة. أيوة. يقول ولاية شليم وجزر الحلانيات هي أكبر ولاية في سلطنة عمان من حيث المساحة.
2: يا سلام عليك يا سعد. إذا مستمعينا على موضوع حلقتنا اليوم، أكيد أثبتت الدراسة أن الإنسان يحتاج للاعتراف الاجتماعي. إيش هذا الاعتراف الاجتماعي؟ يقول لكم في هرم الاحتياجات أبراهام ماسلو يقول يأتي التقدير والاحترام ضمن الاحتياجات النفسية الأساسية، ويشمل الشعور بالإنجاز والاحترام من الآخرين والثقة بالنفس. جدا مهمة
0: فعلا، الإنسان يحتاج الاعتراف الاجتماعي. بالضبط. يعني أنا مثلا أعمل إنجاز، بس خلوني أسألكم سؤال يعني أنوار وبرار، هل إحنا منتظرين في هذه اللحظة مثلا كلمة شكرا؟
1: والله يعتمد على حسب
0: برأيكم، ما تجي على الوقت مثلا، يعني خلونا نضبط بشيء يعني بالنسبة للمخترعين والعلماء وغيرهم اللي يعني نتكلم عن الزمن
2: القديم، حتى يعني احيانا فنانين وممثلين. انا عارف وش تريد توصل.
0: أيوة. زين طبعا انجزوا. أيوة. لما نتكلم عن مثلا على الفنان الرسام العالمي فانكوخ. فانكوخ يقول انا رسمت تقريبا ما يقارب 900 لوحه. والناس ما اشترت مني الا لوحه واحده من ال 900. زين، فكان يبعث لي اخوه، يكتب لي اخوه يقول الناس تتجاهل، الناس ما عارفه. مات فانكوخ، أصبحت الآن لوحات بمليارات، بملايين بالضبط. الدولارات.
1: صحيح بالضبط.
0: فهل شرط أن احنا ننتظر في هذه اللحظة مثلا كلمة شكرا؟ أكيد. أو الاعتراف بالإنجاز؟
1: هو شوف، أنا أتوقع من احتياجات النفسية الأساسية فعلا. هي. أن الواحد يعني لو الشخص يقول لك أني ما أتريا كلمة شكرا من الآخرين، لكن أكيد بين فترة وفترة أو حسب الموقف حسب العمل اللي هو سواء أكيد محتاج شعور بالاحترام، يعني إنه في احترام من قبل الآخرين حق عمله. وأيضا يستشعر هذا التقدير أيضا من الآخرين.
2: أنا بالنسبة للشكر شيء مهم، ولكن مش أساسي، عشان لازم الواحد يحط في باله إنه الناس أصناف. والمجتمع اللي يكون فيه ما لازم تكون عنده ثقافة التقدير والشكر. بالتالي أنا ما أخليها أساسية، أخلي شيء ثانوي، شيء مكمل. إذا وصل يا مرحبا، إذا ما وصل فأنا جاهز إن أنا أشكر نفسي، أنا أقدر نفسي
0: إنه ما يكون بداخلي، يعني رضا
2: بداخلي عشان ما يكون عائق علي. لكن بعد أكيد. إحنا شوية مقصرين في شيء عيد وأبرار
0: اللي هو
2: إن نحن ما نساعد الناس اللي حولنا إنهم يتعلموا هاي الثقافة. ترى عادي إنه يكون المجتمع اللي حولك ما عندهم ثقافة الشكر والتقدير،
1: بس ممكن يتأثرون منك،
2: ممكن يتأثرون منك
1: بالضبط صح.
2: ممكن حتى أنت تساعدهم، سواء كان باي إكزامبل اللي هو أنت تكون المثال لهم صح. أو حتى ممكن أنت تقولهم يا أخي عارف ترى ما فيها شيء مستمع لأنك أنت تقول لمديرك فلان أنا أحتاج تقدير أكثر، أنا أحتاجك تقول لي شكرا أكثر،
1: بس ما لك اللي يتقبل أنوار،
0: يعني ضرورة مثلا أنوار إنك تروح إنك هذه يعني ممكن تكون أيضا حتى في المحيط أو في البيئة أو في المجتمع يكون أحيانا ما متقبل إنك أنت تقول مشكروني
2: لا
0: قدموا لي كلمة الشكر
2: حلو،
0: هذا ما متقبل أحيانا أنوار.
2: أنت ما بتقولها صريح العبارة
0: هي.
2: نفس الشيء الحياة فيها دبلوماسية
0: زين.
2: ما يصير تروح وتقول والله شكرني،
0: وإذا في ناس ما تحس
1: قصدك إنه لازم الشخص يكون عنده ذكاء اجتماعي
2: بالضبط
1: أيوة يكون يعني يحسس الشخص إنه نحتاج تقدير دون ما يقوله بطريقة مباشرة.
2: وأحيانا مثلا حتى إذا خضينا محيط العمل ممكن يكون أنا مثلا ما عندي الجرأة بس ممكن عادة مثلا يكون في شخص
0: أيوة.
2: هو اللي ما شاء الله عليه الهلوب جريء، فكان مثلا ممكن يكون هو المتكلم الرسمي باسم المجموعة. المهم إن توصل، ترى والله أحيانا ما قصور من المدير أو المسؤول، هو فقط ما عنده خبر إنه موظفيني محتاجين هذه الخطوة
1: بالضبط، ما يكون منتبه أصلا إنه هو لازم يقدر.
2: فليش ما نساعدهم؟
0: ممكن
2: ليش ما نساعدهم؟
1: أتوقع يعني
2: ما عجب إنك كلامي
0: أنا، بس إني أنا أروح أقول للناس للآخرين يشكروني يقدموا لي كلمة شكر.
2: لا لا أظنها كذاك بالمرة يعني كنا على بلاطة سلام عليكم والله نريدك تشكرني، ما كذاك عيد الله يهديك ما كذاك.
0: اللي إذا كانت مثل ما قالت يعني
2: هي.
0: أبرار اللي هو الذكاء الاجتماعي هذا شيء آخر.
1: أيوة يعني إن تجيب أسلوب غير مباشر
2: لقاتها أبرار بس أهم شيء إنه أنوار خطأ هذا هم عنده
0: لا لا بس شوفوا كلامك يعني على العين والرأس، ولكن أنت اتفقنا على شيء
2: إيه؟
0: إنه يكون هناك أيضا يعني من الذكاء يعني حتى المسؤول المدير. طيب أنت لهالدرجة يعني كلمة شكرا مثلا غايبة عنك؟
1: لا أنا أتوقع أن الحين يات هذه المبادرات اللي يعني المدراء على أساس أن يكون فيه فعلا
0: أيوة.
1: في امتنان وفي في هذا التقدير في كل بيئة عمل، صارت هذه المبادرات اللي هو شهريا مثلا إيفنت أو مثلا اجتماع يكرمون موظف يشكرون موظف، حتى الموظف اللي فيه يعني تحس أنه فيه ملاحظات حق هذا الموظف يبونه بطريقة وايد ودية
2: صح،
1: فعلى أساس أن الموظف يتشجع أكثر
2: بالضبط. لكن مستمعنا نحن تنقول مدراء لكن ترى ها أنت مستمعنا وأنت مستمعتنا أيضا من واجبك لزملائك أو إخوانك أو عائلتك أنك أيضا تحاولي تشكري أي فعل بالضبط. معين تقدري أي فعل معين، ونرجع ونقول التقدير ما هو الأساس في النجاح ولكن مكمل ودافع حقيقي للنجاح وتطور أكثر في الطموحات وإنجازات وغيرها. على 24990000 عندنا رأي متصلنا ونقول السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
3: هلا تحياتي لكم جميعا ولجميع المستمعين والمتصلين.
0: الله يحفظك الله يحفظك، ما حد بيزعل إن شاء الله.
3: يحفظ الجميع إن شاء الله ما حد يزعل.
0: الله لا يجيب الزعل أخوي سامي.
3: نعم
0: مساك الله بالخير.
1: اهلا سامي العبدلي شخبارك؟
3: الحمد لله نشكر الله على كل حال.
0: سامي ما اعرف احنا اليوم عطلنا رايح يلعب كام على فكره. اتصل ثلاث مرات، يعني المره الاولى كنا احنا طالعين فاصل
1: زي.
0: وبعدين المره الثانيه كان ايضا عندنا اتصال
1: ايوه
0: هو كان في الانتظار، هذه المره الثالثه يا سامي.
1: عافيه عافيه عليك يا سامي.
0: ايش اخبارك؟
3: الحمد لله.
0: ها اليوم البرازيل واليابان مع مين
3: تتوقع؟ مع مين يعني؟ هو مع فايف ستار،
0: مع الفايف ستار برازيل يعني
3: مع البرازيل، لكن مباراة صعبة. اليابان ما سهل،
0: اليابان ما أصبح سهل فعلا.
3: أيوة وبعدين البرازيل أصلا اختفى من 2002 اختفى حتى لو نشارك في بطولاته لكن مختفي أبدا ما كنا موجود.
0: اليوم راح يظهر.
3: اليوم اختبار حقيقي نعتبره.
0: زين وبالنسبة للمغرب وهولندا
3: واجد قوية نتمناها مغربية
1: إن شاء الله يا رب،
3: لكن صعبة هي بس نتمناها مغربية. أتوقع على ركلات جزاء بس اتوقعها مغربيه اتمناها بس اتوقعها هولنديه صراحه.
2: عسى ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله تكون مغربيه.
2: صعب
3: عسى مع التمني
2: ان شاء الله بإذن الله. على موضوع حلقتنا اليوم يا سامي، إيش تقول يا ترى؟ هل التقدير النجاح مرتبط بالتقدير من الآخرين؟
3: والله ما أتوقع. بالنسبة لي أنا بتكلم عن لساني فقط، ما لسان غيري.
2: نعم.
1: طيب.
3: عن نفسي لا، وما أسوي أي خير أو نجاح أو شيء ما أتوقع من الآخرين هو رد فعل، بس حتى لو كان في شكر في حاجة في اي شيء يعني، بس ما تعرف وش اللي هو المصداقيه او بدون مصداقيه او بس مجرد مجامله ما نعرفها اساسا. فالاهم اللي هو الاهم من هذا كله الثقه بالنفس. هذا الاهم عن جانب ما مهم يعني، كما تقول سوى خير ويرمي بحر، هذا اللي اهم يعني.
2: حلو
1: حلو. إذن دائما يعني مرتبط قيمه النجاح عندك بقيمه الشخص نفسه وتقدير نفسه دون تقدير الاخرين.
3: نعم نعم. وبعدين ثاني شيء أصلا ما في شيء اسمه نجاح قبل لا يجي فشل، لابد أن الإنسان يفشل ويتعلم من أخطائه وراح ينجح.
0: جميل أخوي سامي. تتوقع اليوم المنتخب المنتخب المغربي تتوقع بكم يفوز اليوم؟
3: والله كما قلت لك التوقع غير والتمني غير. والله أنا أتوقع هي شوف بين المغرب وبين هولندا ما أتوقع في فرق يعني، فرق هدف بيكون لهذا أو لهذا، وإذا ما كانت لهدف فرق هدف بيكون ركلات ترجيح.
0: إن شاء الله ديما مغرب
1: ان شاء الله.
3: والله ان شاء الله
1: ان شاء الله.
0: الله يسعدك اخوي سامي، شكرا جزيلا لك
3: جميعا يا ربي. وشكر خاص لاخي العزيز يعقوب مسلم السيابي، ولاخ صديق الطفوله من ايام الدراسه اتوقع ما شفته من اكثر من 22 23، بس واصلنا اليوم. تحياتي لخاص ابو اياد الشيادي، اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. والله يحفظك.
2: سلام تواصل اخوي سامي.
0: شكرا سامي، شكرا.
3: العفو عزيز
0: يا مهلا.
3: احسنت واحسنت.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مساء عليكم، مساءات سعيدة وممتعة مستمعي الكرام، وانتم تتابع برنامج تو الناس على الشبيبة، وهذه أيضا تحية مسائية للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصات إكس. وأكيد نرحب بكل من انضم لمتابعتنا من خلال ترددات إذاعة الشبيبة في مسقط وشمال وجنوب الباطنة 97.5، أما في ظفار على 98.5. وهذا أيضا تحية مسائية للزميلة نورة الشقصي، طبعا هي متدربة وتدرس طبعا في كلية البيان.
1: أهلا
0: بك نورة.
1: صباح مساء الخير فيكم وشكرا.
0: المساء عليك بالخير.
2: نورة عندنا مساء الحين صباح نورة. خلص صباح.
1: شوفي نورة أنا معك. كفر الإضاءات قلت صباح الخير. والله حلو، حبيت
0: أشكرك. فهذه صح لأنه مقابلين كذا يعني.
2: لا
0: بعدين
2: في ليش الصباح، لأنه ما شاء الله وايد أنوار معنا حن.
1: بالضبط
2: ما شاء الله. أيوة أنوار عشان كذا الصباح.
0: يا مساء الخير يا نورة. نورة تدرسي إذاعة تلفزيون أكيد في كلية البيان، وشرفتينا اليوم في برنامج تو الناس إذاعة
1: شرف لي.
0: زين، إحنا كان موضوعنا أكيد عن نقول هل محتاجة نورة للتقدير عشان تشعر بالنجاح؟
2: على فكرة عيد قبل الفاصل نحن
0: في شيء صار يعني.
2: لا نحن نتكلم وكذا. أنا حسيت كذا فيها إيماءات تسوي كذا وتسوي كذا.
3: أنا حسيت عندي كلام،
2: نفسي أبى أعرف هي وش خاطرها.
1: بالضبط عندي كلام. تشوفوني ساكتة ما أتكلم ولا شيء، بس في النهاية كل شيء يبين فوقي. وبعض مرات يعني إيماءات وجهي هذا ترى ما توحي أبدا شيء من داخلي.
0: يا هلا فيك.
1: بعطيك كذا يعني إيموية بس ما في.
0: ما في شيء يعني ما كان لك وجهة نظر مثلا في موضوع حلقة اليوم؟
1: لا في وجهة نظر عشان
0: حابين نسمعها. يعني مثلا نقول كنورة، مثلا كنورة أنت محتاجة كلمة شكرا.
1: أنا بعض في مواقف مثل ما تكلمت أنوار إنه ما في كل مرة أحتاج يعني الشكر يكون يعني موجود أو يكون يعني ظاهر، لكن صفة الشكر تكون مهمة جدا للإنسان.
0: بالفعل.
1: حتى يعني الله سبحانه وتعالى هو شكور، فالإنسان كيف ما يشكر.
2: جميل.
0: يا سلام.
2: إيه والله.
0: إنزين يعني منتظر أحد يصفق لك أنت نورة.
2: إيه. أنا عجبني تعبي نورة عيد وأبرار، عجبني كذا بارت من كلام أبو سلطان يوم قال أحيانا يمكن أنا ما أحصل شكر من الناس اللي حولي،
0: أيوة،
2: لكن أنا عارف واثق برب العالمين إنه بيجيني الشكر بلون آخر.
3: حلو.
2: فالصحيح يعني لون الشكر ما لازم يكون شكر من نفس الشخص. إذا أنا سويت خير لأبرار ما لازم الشكر يجي من أبرار، إذا أبرار مثلا ما شكرتني الله سبحانه وتعالى بيسخر لي شخص أو حتى فعل
1: يجي بشكل يعني شوفي بشكل ثاني، مو شكر شخص يعني شخص يقول شكرا.
2: بالضبط.
1: خير.
2: أيوة خير وكذا. والله وأنا وأتذكر كذا أقول يعني كذا يمر علي شريط ذكرياتي حرفيا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله.
3: بالضبط صح.
0: المهم إنك تكون عندك رضا داخلي.
2: إيه هذا مهم.
0: رضا أيوة. بالإنجاز اللي أنت تحققه. صح. نورة بس تخبري المتابعين والمستمعين بأرقام التواصل.
3: الأرقام التواصل الموجودة
0: ما حافظ عليك.
1: بعدني أول
0: أنت
1: مرة
0: مثل مثلاً وار ما حافظ
2: يعني
0: أرقام
2: اللي يعيد تباح حرب
0: ما حافظ
2: فكري بيضربك الحين
1: أرقام التواصل ذي وذي يعني
2: أي بالضبط. هذا رقم التواصل الواتساب وهذا رقم الاتصال.
1: أوكي رقم الواتساب 94799975.
0: لا أنا غيرناه. شفت كيف إن حطيناك في اختبار؟
2: سوري
0: أبرار وطيب
2: غرطية. لا بسببي
3: أنا مو مغيرة. أنا حافظة أريد أثبت.
2: مو مغيرة نورة. الرقم الجديد 94777975.
1: أوكي
2: وعندك رقم الاتصال.
1: رقم الاتصال 24 عليك المغيرين نمرة
2: ثانية. لا لا مغيرين
1: 24990000
0: أربعة أصفار صح؟ اثنين أربعة تسعتين أربعة أصفار.
1: أربعة أصفار.
0: هذه شفتي أبرار كيف ورطتك من أول مرة.
2: شوف ترى هذا يصير دائما في الاستوديو. بس حلو حبيت أنا قالت إن رقم الاتصال. أنا شو بتكونوا مغيرينه؟ حتى ما عطوني مجال إني أثبت لهم إني أنا حافظة يعني عيدي تقوي.
3: أوكي يلا مرة ثانية قولي رقم الواتساب.
2: أنا بنتك أبوي.
0: قولي.
2: 94379975.
3: حلو.
2: صفقوا لي لا.
0: إذا الآن.
2: يعني تحتاج للتصفيق.
0: ومن شوية قلنا ما محتاج أنا ما أحتاج شكر وما أحتاج أحسن وما أحتاج تصفيق.
2: أنا بسألكم عندكم ثقافة التصفيق وما عندكم ثقافة التقدير.
3: إنزين أوكي أنا بسألكم كلكم.
0: هذه يعتمد أيضا على المزاج.
3: ليش تتوقعون
0: الآخرين؟
3: أيوة ليش تتوقعون نورة وعيد وأنوار إن نحن نتأثر بكلمة أحسنت وشكرا؟ ليش لهالدرجة كلمات الشكر والتقدير نحن نتأثر فيها؟
1: نحتاجها أحس في حياتنا كذا. الحياة كلها مشحونة في أشياء خارجية، فبعض الأحيان تحتاج هذه الكلمات شوي تبرد عليك.
0: صحيح.
3: حلو.
0: صحيح. تلطف أجواءنا.
3: اي والله
0: يعني كلمة شكرا وين كلمة ايش اللي
1: خليك تنسى الشيء اللي صار.
3: حلو في أغنية ويحاول يتذكر
0: ايش
3: كلمة شكرا عن الكلمة الحلوة.
2: الله اي والله لكن حرفيا مثل ما قالت نورة تبرد على فؤاد. يعني لما تقول شكرا فأنت أرجع وأقول قول شكرا. والله العظيم ما
1: ينقص شيء
2: ما ينقص شيء ولا حتى فيها جهد ولا شيء, بس مجرد إنك أنت بس عارفي شيء
1: بالعكس يرفع يعني من قيمتك كشخص.
2: بالضبط. لكن في شيء عد نوبة شكرا على الشيء والما شيء تروح قيمة شكرا.
3: يعني ما عليك الشيء كلمة شكرا.
2: هي
1: في صار لي موقف بس بذكركم
3: اياه. يعني اسمع
1: انا وجايه في الطريق يعني أيوة. عند شيشه البترول كان عندي في شيء مثل الشوكليت فاعطيته اللي يعبي البترول.
0: ايوه
1: فاعطينا يوم ما قال شكرا. فانا اقول لاخوي يعني ما قال شكرا, قال لي كذا الحركه هذا ما لهم شكرا.
0: ما لها شكرا
1: هو شكرا
3: لغة الجسد
0: ما لها شكرا.
2: حبيت لحظه أوجه الشكر ما وحده.
0: أي. يعني حتى لغة
1: الجسد.
3: وفي ناس معهم كلمة شكر لما يزعلون يقولون شكرا. يعني عشان يوضح حق الإنسان.
0: يعني
3: شكرا.
0: شكرا أحسن. أحسن أحسن. لكن هذه الطريقة تفهمها أبرار. فهمينها يعني. ممكن هنا مستمعي الكرام مثل ما ذكرت زميلتنا نورة إنه أحيانا لغة الجسد دل يعني مثلا هي ما يحتاج إنه مثلا الواحد يقول لك شكرا يعني سمعك إياها, ولكن أحيانا حركة أو بإيماء معينة أنت تشعر بالشكر. وفي دراسة مستمعين الكرام تقول التقدير لا يعني دائما المال. الدراسة هذه إيش تقول؟ تشير دراسات في علم النفس التنظيمي إلى أن الاعتراف الصادق بالمجهود سواء بكلمة شكر أو إشادة أمام الآخرين قد يكون في بعض المواقف أكثر تأثيرا على الرضا الوظيفي من الحوافز المالية قصيرة المدى, خصوصا إذا كان التقدير مستمرا وصادقا. زين عاد انت الثلاث نورة أبرار أنوار
2: يا ابوي استلمنا هات
1: انا بدون خفف عليه شوي
0: بدون لا بدون كلمه بدون مال يعني هل يعني دائما ضروره مثلا المال يدل على كلمه الشكر؟
3: ما دائما
1: انا بالنسبه
0: المادة
1: لي
0: يعني.
1: لا لا لا
0: يعني كلام المعنوي فقط كافنكم زين وبين تخيلوا فاضلوا بينهم لحظه شوي فاضل بينهم المال ولا كلمة شكرا؟
3: المال
2: حبيبي صراحة
3: كن صريحة
2: شكرا
0: شكرا
2: شكرا
1: خلنا نكون منصفين الاثنين
0: الاثنين إذا قدم المال هو ترى يقول شكرا ولا؟ أنا اللي أقول شكرا
3: هو شوف على حسب العمل اللي
0: الطرف الآخر اللي يقول شكرا
3: على حسب يعني الاتفاق بعد إذا كنتم متفقين إن إذا سويت الشيء الفلان أو وصلت لدرجة معينة فنكافئك مكافأة مادية أو مالية
2: أيوة.
3: أكيد فإن نحن بنختار المال لأن أوريدي في اتفاق مسبق.
2: حلو.
3: لكن كلمة أو في أشياء أحيانا مثلا شيء بسيط نحن نشوف أنه شيء بسيط وفقط أنه مجرد أنه تقدير وكلام معنوي فخلص نحن نختار الكلام المعنوي أو كلمة شكرا.
2: أنا بالنسبة لي أنك تعطيني مبلغ مادي وأنا شايفة أفعالك ما مقدرتني ما يفيدني لأن الريال اللي راح يدخل حسابي راح أصرفه في يوم حتى في لحظة, لكن الكلمة اللي بتقول لي إياها وشاكرني من قلب وحقيقة وضحت لتقديرك
0: حضل
2: معي عمر.
0: أرجع مرة ثانية أنوار, إحنا تكلمنا قبل الفاصل هذا يعني موضوع كيف تعرف الشخص إنه مثلاً إذا كان مقدر ولا ما مقدر, ترى خلاص أعطاك مثلاً على جهدك مثلاً أعطاك مال فمعنى ذلك إنه خلاص راضي بشكل
3: سعيد
0: ومن خلال الاتفاق اللي ذكرته أيضاً أبرار
2: اتفاق هاي. إذا معناته معنوي عاد خصوصاً إذا كان اتفاق معناته إنه أول ما تم الاتفاق خلاص يعني معنوياً ما في معنى معنوي
3: يعني يكون في مال لكن بعد يعني في كلمات شكر
2: جدا مهم عندي المعنى المعنوي أنا بالنسبة لي
1: شخص معنوي هي يعني أكثر من
0: مادية
2: أرجع وأقول المادي المال ما إكس تماما يعني ما أقول
0: لك إني
2: أحتاج شكر بس ونحن ما مثاليين في النهاية
3: بالضبط صحيح وترى أيوة. في مشاركات وصلتنا بخصوص الشكر عفراء الجابري تقول الشكر لا يقال مجاملة بل يمنح لمن يستحق
2: أيوة.
3: ويحفر في الذاكرة دائما الشكر يلامس القلوب قبل الكلمات فعلا الشكر يلامس القلوب مثل ما ذكرت أيضا فعلا. أنوار أن يبقى سنين أثره. وسنين
0: نعم.
3: أن في شخص قالك شكرا أو قالك كلمة حلوة وكلمة تحفيزية
0: وهذه تحية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب شكرا لمريم راشد اللي تتابعنا طبعا من دولة الإمارات وتابعنا على اليوتيوب شكرا لك يا مريم وهذا أيضا تحية لسالم الجابري نمسي عليكم بالخير في موضوع حلقة اليوم. بإمكانكم مستمعينا مشاركتنا على أرقام التواصل على 24990000 لسماع أصواتكم. أما بالنسبة لرسائلكم على 94379975.
3: وأيضا تحية للمها. المها تقول ليس التقدير مقتصر على الناجحين فقط، بل هو حق لكل مجتهد وثمرة صدق لكل شخص يعني يسعى. فأتفق معك المها، يعني مثل ما ذكرنا احنا الشكر مهم، وما فقط يعني هو يعني مثل كلمة حق كل مجتهد، شكر وتقدير
2: هو من حقوقه. خلنا نقول
3: بالضبط
2: الحقوق اللي لازم احنا نعرف انها هي لابد انه سواء احنا ايا كان، نرجع نقول ما نحصر الموضوع على موظف مدير ومسؤول، حتى بينكم بين اخوانكم بين اهلكم
3: في البيت.
2: على فكرة يعني انتم بتحسوا ان التربية لها اثر كبير في هالجانب؟
3: بالضبط بالضبط صح.
0: اكيد نقول البيئة المجتمع صح لدور لدور، وحتى اذا كنا نتكلم احنا مثلا الكل محتاج مثل ما قال يعقوب تقريبا يعقوب السياب اللي ذكرنا ان احنا محتاجين الى يعني القبول الاجتماعي.
3: ايوه،
0: وهي تراها يعني القبول الاجتماعي انك انت لازم تكون الناس يعني الاخرين متقبلين بالشيء اللي انت جالس تقدمه، بس في اخرين لا.
3: ايوه، فهل اذا في ناس
0: صعبه انه الشخص من النوع اللي انا انتظر شكرا مثلا، انا اقدم كل شغل يعني كل عمل او كل انجاز انا جالس اقدمه، معنى ذلك ان انا منتظر شكرا، معنى ان انا قدمته للجمهور بس للناس
3: صح
0: عشان اسمع بس كلمه شكرا منهم، ما راح اترك قيمه ولا اترك اثر للشيء اللي انا انجزته.
3: صحيح.
1: هذه الصفه تطلع يعني من البيت اول بدايه شيء معروف.
3: تطلع
1: صفه الشكر مهمه جدا احس في التربيه.
2: صح، حتى الجميل في التربيه الحاليه انه يعني ما هو ما انك تقول عاد الحين اجيك عيد ما تقول للطفل قول شكرا قول شكرا، عمره ما
3: يكون اقتداء.
2: يكون اقتداء يشوف تشكر. ايوه،
3: حتى لما الاب يشكر ولده ويشكر طفله فانه بيتعود على الشكر،
0: راح ترجع له تعود له.
3: بالضبط بالضبط صحيح. ايضا العنود تقول الشكر حارس للنعم، فاشكروا الله يزدكم، الحمد لله حمدا تستديم به نعم تفيض في كل حين. فعلا يا العنود. ايضا عيسى يسال يقول انا جيت متاخر واسمع شبيب متاخر، فشو الموضوع؟ موضوع اليوم هل النجاح يحتاج له تقدير او لا، وهل تعتقد ان التقدير مهم للنجاح او لا؟
0: وايضا على 94379975 رساله وصلتنا تقول نحتاج التقدير لدفء الطريق، لكن لا نجعل غيابه يطفئ نور الخطوات، فبعض النجاحات تكتب بصمت، ويكفي أن تعرف أنت كم تعبت حتى وصلت. شكرا لك يا مزنة البلوشي، شاركتنا بهذه الرسالة.
3: جميل.
0: احنا وصلنا للفترة الدينية لأذان المغرب، عندكم شيء قبل لا نطلع؟ ترى تقول انه انا
3: عندك شيء نورة؟
0: نورة قبل لا نطلع.
2: أنا طابقة في رسالة مزنة، جميلة جدا. نرجع ونقول الرضا الداخلي جدا مهم، وتقدير الذات هو أهم من كل شيء، وقبل لا ننتظر تقدير الآخرين وشكر الآخرين بس خذوا لكم فترة كذا بسيطة وشكروا نفسكم.
3: بالضبط صحيح، وشكرا لكم جميعا حبيت على هذه الفرصة الحلوة الجميلة.
2: شكرا على وجودك نورة.
0: احنا مواصلين نورة، بس بنطلع للفترة الدينية لأذان المغرب مستمعينا، وبعدها راجعين إن شاء الله مستكملين معاكم فقرات برنامج تو الناس.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة، من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري، أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: مستمعينا في الشبيبة، رجعنا لكم في الترددات، عندنا 97.5 في الباطنة ومسقط على 98.5 في ظفار. رقم الواتساب 94777975 أو عبر الاتصال 24249900.
1: إذا نورة خبرتكم عن أرقام التواصل، مستمعي الكرام احنا في انتظار تواصلكم أكيد على ولسماع أصواتكم على 24-99-00-00 وعلى رسائلكم طبعا على الواتساب على 94-37-975.
2: أكيد طبعا نذكركم أيضا على موضوع حلقتنا لليوم، يا ترى هل النجاح مقترن بالتقدير ولا عادي تكون ناجح بدون ما تحس ولا يوصلك تقدير الآخرين لك؟ لأنه مثل ما ذكرت أصلا موضوع الرسام فان جوخ، أيوة، فكان هو إنه يعني 900 لوحة
1: واشتريت واحدة
2: بالضبط، إذا هو ما حصل بالتقدير
1: صحيح،
2: لكن صار رسام عالمي وصار له مدرسة أيوة فنية باسمه.
3: وعلى غرار هذا الموضوع أيضا الحفلات التكريمية اللي تصير للفنانين أيوة ما بعد وفاتهم، كان في أحد الأبناء أبناء هؤلاء الفنانين الراحلين قال وش فائدة التكريم الحين بعد ما كانت أمي حية وما كرمتوها
1: صحيح
3: في حياتها؟ فهل أنت تحسوا أنه الوقت يأثر في التقدير والتكريم بالنسبة لكم؟
1: هو مثل ما ذكرتي يعني يمكن ربما يكون يعني توقيت كان مفروض انه في ذاك الوقت ذاك الزمن، لكن ما تعرف في ذاك الزمن يعني ايضا على الثقافات، احنا تكلمنا عن ثقافه مثلا المجتمع، ثقافه البيئه، ثقافه الاخرين يعني، وعلى حسب مثلا المزاج، يمكن ربما يكون يمكن هم
3: هذه المزاج هم ما عاجبتني هذه ما عاجبتني،
2: لا لا لا صح كلام عدال، بالعكس لان فعلا المزاج
1: انا بقول لك يعني وايد. اليوم انا مثلا اقول لك انوار انت قدمتي لي حاجه انا قلت لك شكرا
3: اسفه،
1: بكره تجي تقدمي لي حاجه انا يا اخي ما في مزاجي اني اقول لك
3: أنا
1: شكرا
3: انا اسفه، اذا كان مزاجك معناته هذه الثقافه ما عندك
2: لا بس اقول عيد يقول
3: في ناس ما لها علاقه بالمزاج،
2: لا لا في ناس بس كذا معهم الشكر على المزاج.
1: لحظه
2: انا دائما
1: انا اوصل حاجه نوره، هي أنا أوصل فكرة معينة.
2: هو يقصد
1: أنه
2: في ناس
1: أوصل حاجة إنه في ناس ما كلها ترى الناس ثقافتها واحدة. إحنا تكلمنا عن الثقافة صح؟ ثقافة الآخرين. يمكن في ناس يمكن يذكروك حتى مثل ما قالت أبرار في الوقت السابق يعني تقول إنه على أساس إنه ممكن في ناس يمكن يقولوا لك شكرا على كل شيء. شكرا شكرا شكرا أيوه. شكرا
3: انزين
1: انزين، وفي تختلف ايضا كلمه شكرا لما حتى يزعلوا منك يقولوا لك شكرا احسنت
3: انزين،
1: احيانا أيوه. انت تفهمها
3: انزين،
1: لكن هنا ترى تدخل المزاج، تدخل المزاج
3: ما اقتنعت
1: هذا
2: لا لا في بس فينا ما
1: وجهة نظرك أنوار، وجهة نظرك بس أقول لك إنه في ناس ما شرط كل يوم تقول لك مزاجها رايق وتقول لك كلمة شكرا.
2: نحن طبعا ضد إن وجود ناس كذي،
1: احنا احنا ما مع مثل ما قالت أبرار
3: أيوة هذا معناته هذه الشخصيات اللي هي تعتمد شكرها على المزاج تحتاج تقويم لهذا الموضوع. أنا بأسمع رأي نورة،
1: من اللي يقومها؟
3: نحن والمجتمع والتجارب، إذا هو يريد يتقوم، إذا الشخص يريد
0: أن أيوة. أنا اللي أريد أخبركم فيه أنه يعني الشكر، أنا أحب الشخص اللي دخل الثقافة ثقافة ذاك الشخص في الشكر، يعني مثلا هناك عمانيين مثلا إذا بغي نشكر شخص نعطيه رطب كذا مثلا
1: ممكن
0: أي يعني أنا أحب صراحة الناس اللي دخلوا الثقافة في الشكر، هذا شيء مرة يعني
3: الله حبيت حلو.
1: ممكن اللي هي ثقافة العطاء قصدك مثلا
0: أي بس يدخل ثقافته في الشكر.
2: على فكرة ذكرتيني في واحد خليجي كنت ياسا أشوف مقطع حقه يقول له حط على العمانية كلمة كلمتين يقولون أحسنت أحسنت أحسنت هي. ففعلا نحن في الثقافة العمانية موجود أصلا تقدير موجود كلمة شكر، إن نحن في وايد أشياء نقول كلمة أحسنت.
3: هذا نفس لما صار حادثة كذا فيقول نستغرب نزلوا من السيارة يقول ها كيف إن شاء الله ما أعرف وش بعدين في النهاية يشكره جزاك الله خير أحسن إنزين مسوي حادث لا شكرا جزاك الله خير
1: الحمد لله رب العالمين. هذا طبعا هي دائما البيئة ودائما نقول مجتمعنا العماني كذا ثقافة الشكر. وأنا يمكن ربما أقول هنا حتى بالنسبة للإنجاز، يعني الإنجاز عندنا نوعين، في ناس أو عندك أنت جمهور يعني يولد على مثلا ثقافة الإنجاز اللي مثلا انت قدمته. في ناس لا يقول لك انا انجاز البناء اللي معتمد على مراحل متعلق بزمن فتره زمنيه طويله زين، في هذا الناس اللي عندهم اللي هو الانجاز مرتبط بالصبر أيوة. يعني انا الصبور لغايه الناس ما تشكرني، فالاثر اللي انا اتركه القيمه اللي انا اتركها هذه ايضا معتمده على طبعا ممكن دخل فيها ثقافه ممكن دخل فيها الوقت ايضا ها ولا بعد هذه الوقت ما عندك تعترض عليها؟
3: انا في الكلام اللي انت تقوله وانا جالسه اسوي الحين بروسيسنج في راسي. أيوة. جالسه افكر في نقطه عيد. صح كلامك الصبر، بس انا ايش اللي بيشحذ همتي واصبر اكثر اذا الناس اللي حولي يعني

0: احس بالتقدير.
1: هم هذول الناس اللي هم بالمزاج اللي خبرتك عنهم. نورا ايش رايك؟
0: اقتنعت. ايش دخل المزاج
1: نورا كيف انت؟ كله مع انوار يعني.
2: يعني دائما فكرها احس نفسي يعني
1: متقارب خلاص ابرار غير الكرسي
0: تعال انا محايده كونكتد سكسسفولي
2: كذا
0: حتى وانا في وسطكم في كونكتد.
1: زين معانا اكيد محاور اللي طبعا موضوع حلقه اليوم. احنا مستمعينا في انتظار ايضا تواصلكم معنا على 24990000 لسماع اصواتكم واكيد على 94379975. سعد يقول لي هنا الحين خلاص في الاستوديو ثلاث هم كلهم ضدك.
0: لا لا سعد سعد
1: أبرار.
0: انا محايده انا محايده
1: محايده
0: انا لا مع حد ولا ضد حد. أنا بس بقول لكم الحين إن إيش رأيكم؟
1: أيوة.
0: أروح فقرة على السريع. لأن على السريع كانت من الساعة الثانية المفروض. فشو رأيكم نروح الهي؟
3: أنا أقول لا ما نروح الهي. أنا انتظر.
0: أنا
3: ما بروح الهي. عندي مشاركات بقرأها.
0: أوكي. عندك مشاركات يلا قولي المشاركات.
3: الحمادي يقول يقول حمادي أنا أقول نستمر في العمل وقد لا يقدرني المدير وأستمر ويتغير المدير إلين يجي مدير يقدرني. إيش رأيكم؟ يعني يستمر في العمل وفي الصبر
1: كذا صح
3: بس ويمكن ما يتغير المدير لين يجي مدير ويقدرني.
0: انزل لا انا اشوف انه افضل انه هو يستمر في العمل ويعني وياخذ الوقود الاستمراريه من تقديره لنفسه. لان اذا هو ظل في مرحله الانتظار
1: يمكن ما يتغير المدير
0: يمكن ما يتغير
1: او يجي مدير بنفس المدير
4: في النهاية يعني يعتبر على الشخص هو إذا قاعد يشتغل في هذاك المكان وحابينه أو الشيء اللي قاعد يسويه حابينه أحس بدون شكر أو بدون شكر صح. هو بيمشي يعني
0: الله عليك. فعلا فعلا بالضبط
3: صحيح هذه. وهنا يجي تقدير الذات بالضبط. حتى الحمادي يقول نجاحي هو شغلي وليس تقدير مديري فهو يتفق معاش.
0: حلو
3: حلو شكرا. أما إيش إيش يقولوا الاحترام والتقدير أكيد لكل طاقم تو الناس. شكرا جزيلا أصلكم احترام والتقدير شباب.
1: الله يسعدكم وكيدا لي تحية مسائية لآمال وأيضا سالم الجابري وتحية أيضا لشهاب الشبلي. نمسي عليكم بالخير. شهاب يقول الباغي فيصل علوي يريد يسمع فيصل علوي. هنشوف خلال الدقائق القادمة إن شاء الله. نروح على السريع
0: نروح على السريع السريع اليوم
1: غرائب.
0: اليوم هذه الفقره لعبه انوار ترى
1: مرتبطه اكيد بكاس العالم شيء رياضه
0: مرتبطه بكاس العالم مرتبطه بعد بهوايه انوار اللي هو الرياضه. فيقول لكم مستمعينا ان
3: على فكره صارت هوايتها بعد هي
0: كيف
3: ما ادري والله
0: ان شاء الله
3: اشاعات
0: اشاعات يعني ممكن اشاعات. اذا الرياضه ما تغير جسمك فقط قد تغير ايضا مستقبل اطفالك ايضا. فيقول لكم تشير الدراسات الى ان ممارسه الاب للتمارين الرياضيه قبل الانجاب يمكن ان تؤثر في النشاط الجيني لابنائه حتى قبل ولادتهم. فهل يمكن ان تؤثر تمارينك الرياضيه على اطفالك قبل ان يولدوا حتى؟
1: قد يبدو مستمعين الكرام الأمر وكأنه من الخيال العلمي، لكن الأبحاث الحديثة تشير إلى نمط حياة الأب قد يترك بصمة بيولوجية تمتد إلى الجيل القادم لفترة طويلة. واعتقد العلماء هنا أن الأب يورث طبعا أبنائه الجينات فقط وأن عاداته اليومية تنتهي آثارها عنده. لكن دراسات علم التخلق كشفت مفاجأة مثيرة كمثلا ممارسة الرياضة بانتظام قد تحدث تغييرات دقيقة في الحيوانات المنوية اللي تأثر في طريقة عمل بعض الجينات لدى الأبناء مستقبلا.
3: إذن المثير للاهتمام مستمعينا أن هذه التغييرات لا تعدل الحمض النووي نفسه بل تؤثر في كيفية تشغيل الجينات وإيقافها.
4: هذا لا يعني أن الرياضة تسمح للأطفال قدرات خارقة لكنها قد تمنح أشياء أكثر قيمة في الصحيفة أكثر للحياة.
1: أكيد. يعني اللي هي بداية صحية أفضل للحياة.
3: أيوة. وأظهرت التجارب مستمعية على الحيوانات وبعض الدراسات البشرية أن أبناء الآباء الأكثر نشاطا بدنيا قد يتمتعون بقدرة أفضل على تنظيم سكر الدم التمثيل الغذائي مقارنة بغيرهم. عشان كذا عندما تمارس الرياضة قد لا تكون تبني مستقبلك أنت فقط لكن تساهم أيضا في بناء مستقبل أبنائك قبل أن يأتوا إلى هذا العالم.
1: الرياضة وما أدراك ما الرياضة وخصوصا دراسات الرياضة مستمعينا
0: تأثر
1: هذه الوحيدة الدراسة اللي تتفق فيها أنوار.
0: لا لا
1: كل الدراسات ما تتفق فيها على فكرة
3: مظلومة والله مظلومة.
0: لا لا في دراسات
1: خليها تتكلم أعطيها
3: جزاك الله خير
1: تفضلي.
0: لا لا بدافع عني
3: يا مرحبا
0: بدافع عني
3: وصلت بالسلامة
0: ما كنا دافع عن عيد
3: نورة أشكيل

0: شكوى
1: وشكوى. مشكلة انكم تتكلموا في مواضيع وانا اول مرة اسمع فيها وانتم متعودين عليها يعني.
2: دخليني انا بالجو معاك
3: تقول لي صبر وسكتة.
2: نعم نورة. اقول لك نورة هذه مشاكل عائلية فقط.
1: عائلية وما عارف كم يشوفين. بس على فكرة بخصوص الموضوع الرياضة في احد يتفق لان فهد كذلك قال انه هو رياضي ويلعب كرة القدم والحين ولده معذبنا يبى يلعب كورة كل يوم. فهذا لما يقول لك التأثير أنا كيف من ولي الأمر الأولاد يتأثرون
3: بالضبط يتأثروا وجيناتهم تكون أكثر فعالية أكثر نشاط وبالتالي أيضا يكونوا أفضل في تنظيم سكر الدم. شوف عيد حتى مرة مرة
1: مركز مركز
2: لا خلينا ذكر أشياء بس
3: تفكر كيف عيال عيد ترى إذا كنتوا نشاطيا ما أوكي
2: ما حد يسمعك
3: سبب أبوكم
2: ما حد يسمعك كل حد مشغول تو. إذن مستمعي الكرام هذا خبرنا أو هذا على السريع في عجائب وغرائب. الرياضة لا تغير جسمك فقط قد تغير مستقبل أطفالك أيضا ودائما نوصي بالرياضة. لو تمشي لك مال 20 دقيقة في اليوم مشي أيوة مشي الله. عبرار مشي بس
1: لا لو 10 دقائق بعد
3: صحيح
1: لا لا بس تفرق يعني تفرق. وأصلا كيف الطاقة الحلوة اللي تصير يعني بخصوص رياضة المشي حلو الواحد يسوي بالتدريج. فأهم شيء الشخص اللي يمشي معك كرياضة مشي يكون الشخص روحه حلوة وكذي وتسولفون ما تحسون بالوقت وتحسونكم خلاص مشيتوا كيلو كيلو ونص وانتوا أصلا ناسين تسولفون. وأحيانا بين هذا المشي فجأة يصير هرولة فجأة يعني إذا المكان فاضي شوية تركض بعدين مرة ثانية ترجعون تمشون مشي بطيء. فهذا الشيء بعكس يعطي طاقة حلوة. شو رأيك تجربة
2: برنامج رياضي
4: شغل البيت وحدة رياضي
2: أرجوك خلاص دامك خبرتيها كذا ما داخل على هذا الرياضة
1: الوعيان علي والتطيب علي
4: نص بالنص
2: على 9477795 رسالة وصلتنا تقول طبعا تحياتي لجميع المستمعين وبالخاص لكل من يعرف سامي العبدلي وتحية خاصة أيضا ليعقوب مسلم السيابي ولصديق الطفولة أبو ياد خالد الشيادي راعي السويق. تحياتنا لكم والله يسعد ويحفظ الجميع. شكرا لك يا سامي.
3: شكرا يا سامي. بانتظار الرسائل أكيد مستمعينا على 9477795 أما الاتصال فنحب بانتظاره على 24990000. نقولكم تو الناس إنكم تبدلوا الموجة فخليكم مثبتين الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة وأكيد على 98.5 في محافظة ظفار.
1: وأيضا على موضوع حلقتنا اليوم أو موضوع على السريع لما قلنا أن الرياضة ممكن تأثر على أبنائك فسلطان النبهاني أول شيء يمس عليكم ويمس على مستمعين تو الناس يقول نعم الجينات تؤثر وممكن تأثير أيضا أن لما أشوف الأب رياضي لكن ما يكفي لأن التدريب له دور كبير في مستوى الطفل الرياضي بمعنى أن الأب الرياضي حلو أنه يعمل مثل تدريب رياضي ومكثف حق أطفاله.
3: أنا تذكرت سالفة الحين
1: إيش هي؟
3: زوج أختي رياضي وولده أول مرة يشارك في ماراثون كان ماراثون كذا للأطفال إلا نتفق وما عمره ركض ها حلو. إلا نتفاجأ إنه يجيب المركز الأول
1: ما شاء الله
3: ما شاء الله فكان يعني كذا صدمة بس بعدين قلنا ما شاء الله يعني طالع على أبوه
2: ابن الوز عوام
1: أيوة
4: من الرياضة عقدة معنا في البيت شوية متعصبين جدا في الرياضة
3: أي نوع من الرياضة هناك في البيت عندكم
2: كرة القدم
4: كرة القدم طبعا
2: أيوة. متابعين لكأس العالم
4: أكيد
2: يعني أنت متصدعة من أخوانك
4: طبعا
2: يسمعوش الحين ترى
4: بس نور تشجعين حد أبدا أبدا بس منتخب العماني ما في غيره ما شجع ما شوف
1: عادي منتخب العماني غير
4: فعندي يعني عم متعصب واجد في الكورة حتى لدرجة إذا خسر فريقه أو شيء يكسر لقدام أنا استغرب هذا حقيقة يعني شفت هل ترى صح يعني متعصبين
3: هل سمعتي كذا توقعات منهم
4: إنه
3: على أي منتخب بيفوز أي منتخب
2: خصوصا المنتخبات العربية موجودة
3: أو العربية
4: يعني. سمعت يقول إنه مصر واين
2: يعني ما تبي في متابعة مصر زين إنك سمعتي
4: سمعت هذا بس
2: عشان تستفيدي بعدين. هنا سالم الجابري يقول أنا عمري ما أعرف سالم أنت تقول عمري ما مشيت أو ما سويت رياضة وعمرك 40 سنة ما يصير سالم ما يصير 40 ها
3: 40 إذا كنت رياضي توصل 40 راح تكون في عمر الزهور إذا كنت ما رياضي وتوصل 40
4: على الله
3: على الله عوض نعم.
2: يعني ما أعرف إذا كان تشوف على اليوتيوب وتشوف منصة إكس يعني شوف
1: شوف عيد
2: يعني
3: خف علينا عيد على فكرة عيد يعني آبائنا وأجدادنا كانوا أصلا هم هذا الرياضة في دمهم
2: صحيح
3: لأنه كله لما يروح الأموال ولما يروح
2: يعني طبيعة الشغل مثل ما قالت نورة يعني حتى في أحيانا في البيت
1: كان يمشي أكثر يعني ما كان وايد سيارات متوفرة فكل يمشون
3: فبالتالي اللي ما صار الحين رياضي ترى فعل يديه عاد نوبة ترى جينات عندك جينات عندك بس أنت ما اشتغل صح
2: أم واب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل يوم نقول نسوي رياضة لكن نكسل أم واب
3: إيه أم واب كل يوم باكر باكر باكر بس هو دايت وما يصير شيء
2: وحور تقول بصراحة من الحرارة يمكن ما قادر نسوي رياضة
3: أيوة عذار عذار شماعة هو حور هذا
2: ما يصير ما يصير ونمسي عليك يا المها أهلا وسهلا
3: أيضا نمسي على محمد يقول محمد مستحيل يمر يوم ما أسوي رياضة وأنا تحت العشرين هنيئا لك يا محمد يعني أدركت الموضوع مسبقا ومن وقت أكيد
1: هذا الشيء حلو أيضا راشد نوجه لك تحية راشد سلم عليكم ويقول على طول يا بكلمتين قال
2: السلام.
1: الرياضة زينة نقطع السطر بس اختصر بكلمتين الرياضة زينة يعطيك العافية راشد
3: خير كلام
2: ما يريد يعني دخلنا في مواضيع أعمق من كذا فالرياضة يوصي بعض الناس أنهم يعملوا رياضة شكرا
1: وعلى فكره ايضا يقول
3: مزاجك يقول انك تقول شكرا الحين
1: انور في حد يتفق معك لما قلت الرياضه تصغر من العمر لان ايضا فهد يقول الرياضه الوحيده اللي ما يخليك تشيب تشيب ايوه ونتجدد يعني من شبابك اللي هي الرياضه او رياضه المشي
3: هي في النهايه صحه
2: حور انت ذكرتيني لما يقول مثلا ما انا هذاك اخوي حور تقول ما انا اللي قايل حراره أعتذر منك يا حور
1: نورة أنت وش أنواع الرياضة اللي تحبيها
4: إذا أكثر شيء المشي
1: المشي
4: لأنه شيء نسويه يعني يوميا
2: صح
4: نفس الشيء وبعدين إحنا يعني نعيش في أماكن كذا يعني كنا حواير ذا فمهيئ إن إحنا نمشي نمشي نقدر نمشي
3: يعني. المشي حقيقي وايد على فكرة أنا اكتشفت إنه المشي يعني يحرق سعرات حرارية وايد بشكل كبير
4: ويغير النفسية صراحة
3: ويغير النفسية صحيح
1: وايد يغير النفسية فعلا
3: عشان كذا بعدين الشخص يصير صغيرون
4: بالضبط
3: لأنه
4: ما شاء الهم
3: exactly.
1: أيوه. وترى اللي يقول مثلا عشان الحر أو شيء الحين أغلب يعني أوكي في ممشو في منتزهات حسين شوية مخفف عليكم الحر بسبب الأشجار الموجودة أيوه. في المنتزه
3: صحيح
1: وأيضا في الممشى كذلك إن الحين ما شاء الله صالات رياضية يعني مسوين عروض وايد عروض صيفية حيث أن الكل يروح الجيم
2: بالضبط بالضبط حور تقول أنا كنت كثير أمشي ومسافات طويلة وأروح المشفى مشي وأرجع مشي وكل مشاويري مشي بس ما شاء الحين الله. خلاص تقول لا لا يا حور بعدك بعدك ما زلت شباب وامشي
4: حر حرته
2: شوية تقول إنك مشي وتوصل الناس يمشيوا
4: نورة تولين تقول هي هي بالنسبة لحر
3: أوكي أنا أتفق إن الحين الجو حار يعني ها
1: ما في أي وقت
4: يعني في وقت الليل
3: بالضبط
2: نورة استلم المكالمة
4: أهلا السلام عليكم أهلا
0: الله بالخير
4: مساك الله بالنور الحمد لله طيبين أخباركم
0: الحمد لله يا طيب
4: أهلا وسهلا
2: من معنا
0: معاكم سعد
2: سعد
1: اوكي سعد ايش اخبارك سعد
2: اهلا يا سعد كيف حالك
0: الحمد لله طيب طال حالك
2: كيف صحتك ان شاء الله بخير
0: حياك الله مرحبا
2: اكيد قال تسوي رياضه الحين سعد وتكلمنا
0: لا والله هين مريض
1: سلامات
2: سعد
1: ما تشوف شر
2: طيب سعد ما نسمعك زين تعلي صوتك شويه او انه اذا كان تسمعنا افضل تسمعنا من سماعه التليفون مباشره
0: التليفون اسمعكم
2: الحين
1: واضح ايوه
2: توك واضح
0: اوكي حطيت سبيكر يعني
2: زين
1: سعد في مره في حلقه يعني من الحلقات قلت انك تشجع هولندا وتقريبا انك المشجع اللي كذا متعصب للمنتخب الهولندي
2: واليوم ان شاء الله بيخسر هولندا من المغرب
1: واليوم
0: والله متعصب للمنتخب الهولندي وبرشلوني كذلك
1: وبرشلوني زين سمعت عيد ايش قال لك قال لك ان هولندا بتخسر
0: والله
2: إذا اختبيت عنك بأسبوع
0: لا تسألون
2: عنه الله يحفظك يا سعد ها سعد متابع موضوع حلقة اليوم
0: والله نسيت موضوع الحلقة
2: إنزين أنت هل تحتاج هل نحتاج التقدير عشان نشعر بالنجاح
0: شوف على على حسب الشخص. أحيانا كلمة شكون ما توفي حق شخص أبدا أي حاجة. كلمة شكون يعني ما توفي قيمة الشيء اللي سواه مثلا.
3: حلو.
0: وهذا كل واحد أحيانا يحتاج هذا الكلمة. وفي شيء من الناس ما يعني كلمة شكون يعني ما بتوفي يعني بزيادة.
3: فيعني من وجهة نظرك سعد إنه شكرك أنت هو الأساس، وكلمة شكر من الآخرين هو مكمل.
0: أكيد.
3: جميل، كلام جميل وسديد يا سعد، ونتمنى لك إن شاء الله الصحة والعافية. سلامتك، ما تشوف شر. وشكرا على اتصالك.
1: يعطيك العافية سعد،
3: مساءك سعيد يا رب.
2: في أمان الله سعد.
0: في أمان.
3: لا مستمعينا، اتفقوا معظم إن لازم إن نكون راضين من داخلنا،
2: في رضا داخلي.
3: أيوة، مقدرين نفسنا في البداية.
2: صحيح. ومن لا يشكر الله لا يشكر.
3: أنا
2: ما أعرف أنت
3: في لساني حتشوه يا نورة.
1: قولي.
3: أقولها نعم. نورة في الجامعة صح حاليا؟ ما زلتي تدرسي؟ أمانة في الدراسة ترانا نفتقد هالشيء، تكون والله تدرس وشاد حيلك وحالتك حالة، بس يعني كأنه شيء مسلم إنك أنت تدرس. إنزين أبو حد يقول شكرا على جهد الجرس تسويه.
1: بالضبط. الاختبارات.
4: الاختبارات مين يشكرني في الاختبارات؟
1: أيوة، يعني إنك مثلا أديتي في الاختبار فحلو حد يشكرك.
4: أيوة، بس هذا في الجامعات وفي الكليات هذه ما موجودة أبدا معنا.
3: حرفيا.
2: لا لا، هي ممكن إحنا أنت يعني من نفسك وفي نفس الوقت مثلا الأسرة.
4: الأسرة أي.
2: أيوة يعني كدعم وحافز وكذا.
4: بس في الكلية لا، هذه ما موجودة. ما في المدارس لما تجيب درجة وكذا تعطيش نجمة في اللي أنا ماشي هذا في يعني في الجامعات هذا خاص.
3: صح
4: عادي، زي ما يقولك أنت ما طفلة خلاص كبر. لا أنا أبغى أسوي لي إياها. ما بنفس
1: الحلقة الأولى لما يسولهم هذا الاستيكرات وهذا الأشياء التشجيعية، فحتى نحن الكبار نحتاج بس استيكرات من نوع آخر. أيوة. استيكرات مادية. فلوس.
2: سالم القابري يقول رقم الاتصال. رقم الاتصال 2499000. الواتساب 9477795.
1: على فكرة فهد أيضا، فهد يقول أنا أيضا مشجع هولندي وبرشلوني، ويقول أبرار يعني خلونا ما ننسى أن نذكر معلومة، هولندا ما خسر في كأس العالم منذ 2010، آخر هزيمة ضد أسبانيا في أوقات أصلية. يعني كأنه قصد أن اليوم أن هالمرة هولندا اللي هي اللي راح تفوز.
3: والله نحن ما نعرف، بنشوف. يعني صراحة أنا ما متابعة للمباريات مثل ما قلت لكم مستمعينا، أنا بس أشوف النتيجة في النهاية. فاليوم بنشوف وش راح تكون النتيجة،
1: بنشوف شو النتيجة. أيه. وحس يعني بتكون مباراة صعبة، مباراة قوية. نحن كعرب نتمنى الفوز للمنتخب المغربي. أيه، لكن أيضا هولندا كذلك تراها ما سهلة يا جماعة، فيعني في اختبار، واختبار قوي على المنتخب المغربي.
3: هو أيوة بالضبط، اختبار للمنتخب المغربي بالضبط. لأنه أثبت يعني جدارته في المباريات السابقة وحتى في البطولات السابقة، ونحن
2: 2022 رابع العالم.
1: أيوة.
2: رابع العالم،
3: فيعني قلبيا أمنياتنا معاهم.
2: أكيد. المغرب ومصر إن شاء الله، والجزائر إلى دور 16 إن شاء الله تعالى. على 2499000. نقول السلام عليكم تو الناس.
0: وعليكم السلام ورحمة. عيد كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام. شخبارك؟ طيب مع بعض.
0: الله يعطيكم العافية، مساكم الله بالخير والعافية والسرور.
3: مساء النور والسرور. من معانا؟
2: أهلا وسهلا بالأخ سلطان النبهاني.
1: أهلا أهلا يا سلطان النبهاني، كيف
2: مساء
1: حالك؟
2: مساء عليك بالخير.
0: الحمد لله بخير وعافية. أنا
2: سلطان، من وين تكلمنا؟
0: والله كلمتكم من مسقط.
2: من مسقط، حياك الله.
1: سلطان سلطان، طبعا احنا شفنا مشاركاتك لما ذكرت ان الرياضة جدا مهمة، لكن ما شفنا مشاركاتك، وخلينا نسمع الحين مشاركتك على موضوع حلقتنا لليوم. اني يعني
0: ذكرت موضوع الاول كان ممثل العصر، موضوع الاول ويش كان ذاك
3: الموضوع الاول عند نورة. نورة خبري موضوع حلقتنا اليوم.
4: موضوع الحلقة، هل تحتاج الشخص الى التقدير اذا نجح الشخص؟ يعني هل يحتاج الشكر او التقدير؟
0: نعم، هو الشخص يعني إذا فعل إنجازات لابد أن الإنسان يقدره، إلا تقدير وإلا احترامه. مثل ما شاء الله عليكم في هذا البرنامج مفادلين جهد كبير، فلكم احترامكم ولكم تقديركم.
1: تسلم.
0: الشكر يعني قليل في حقه.
2: الله يسعدك أخوي سلطان.
0: لابد الإنسان يشكر ويقدر حتى لو شيء بسيط الإنسان يفعله، لابد التقدير يزيد
5: التقدير هو إيش؟ يزيد العطاء والاحترام ويرفع مكانة الإنسان بين الناس.
2: سلطان أنت محتاج بعد الإنجاز وبعد أي عمل إنه حد يصفق لك؟
5: والله هو إذا حد صفق لي الحمد لله رب العالمين، وإذا ما حد الحمد لله. هذه إنجازات لابد أن أكون واثق من نفسي.
2: يعني هي ما ضرورة نقول مكمل يعني شيء ثانوي، يعني ما هو شيء رئيسي مثلا.
5: هي ضروري، ولكن إذا أنت ما تقدر يعني تقبل الإنسان يقول له شكرا، يعني يقول له شكرا مثلا أنت تسوي إنجاز واحد ما شكرك تقدر تقبل أنك تقول له قول لي شكرا؟
1: لا
2: أبدا. صحيح.
5: فهذا اللي فهذا يعني لازم من نفسه.
1: نعم. طيب سلطان، هل سبق لك قبل سويت إنجاز أو شيء وما حصلت شكر وتقدير؟
5: والله ما
3: هاي الضحكة
1: شيء نسبه وصار
2: بصراحة بصراحة صالح نورة
5: هو مكان العمل يعني تشتغل من ساعة 2 ساعة 2 مغرب
2: هو ممكن يتفق في بعض بيئات العمل. صحيح مسألة الشكر والتقدير.
1: أيوة.
5: عادي يرد عليك يقول لك هذا عملك.
1: أيوة.
2: صحيح كثير نسمع هذه الكلمة مثل ما قال سلطان، يعني يقول هذا شغلك وتراك تخلص، يعني ما منتظر مثلا. وفي الجانب الآخر هناك كثير من فئة الناس اللي كمسؤول ومدير من يقول كلمات الشكر والثناء والمدح والتقدير.
5: بالضبط بالضبط. فئة كبيرة يعني قلت 90% تخلص يعني انت من الدوام خلص من العمل يقول لك شكرا جزاك الله الخير اليوم قدمت مجهول، هذا ويش يشجعك؟ يشجعك تشجيع.
2: صحيح.
5: المدير يعطيك تحفيز اكثر
2: بالضبط
5: الشغل.
1: صحيح. كلمه
5: طيبه اكثر يعني تعطيك حافز كثير.
1: فعلا صحيح. يعطيك العافيه اخوي سلطان على المشاركه.
3: شكرا
1: ان شاء الله ما اكرر مشاركتك الاخيره.
5: جزاكم الله الخير. مشاركتي الاخيره
1: يعني انها ما تكون اخر مشاركه،
2: هو يريد يوجه كلمه يعني يقول كلمه.
1: ايوه
2: تفضل سلطان.
1: سلطان معانا.
5: ايوه
2: حاب تقول شيء سلطان قبل لا تختم؟
5: هي موضوعكم الاخير عن الجينات تؤثر على الطفل.
2: موضوع الرياضة.
1: الرياضه
2: على السريع.
1: ايوه
5: هي الجينات تؤثر، لكن يعني مثل ما كتبت هناك معاكم اظن لخت اضرار المشيطري هي اللي يعلق.
1: نعم. طيب
5: هي الجينات توصل، لكن لا تكفي يعني جينات وحدها بنفسها، لازم يعني الطفل يكون تدرب والبيئة اللي يعيشها مثلا لابد يمارسها الطفل.
2: صح. تربي على السلوك يعني وتوجهه.
5: أيوة.
2: احتاج لتوجيه
5: كبير يعني البيئة اللي عايش فيها الأب واللي يتعلم فيها الطفل لها دور كبير يعني.
2: بالضبط.
5: في مستوى الطفل لازم الطفل يكون رياضي.
1: نعم. يعطيك الصحة والعافية يا سلطان، سعدنا بسمع صوتك. شكرا لك سلطان.
2: لا ولا يهمك، احنا محتاجين نسمع صوتك اصواتكم للحلقات القادمة ان شاء الله
1: بإذن الله.
2: شكرا يا سلطان، في امان الله. على 2499000 نقول سلام عليكم. لا لا ظاهر انك الحركه اللي سويتيها انت.
1: اي والله
2: شاف انه
1: طير الاتصال.
2: اذا مستمعي الكرام راح نطلع لفاصل وبعد ان شاء الله مستكملين معاكم برنامج تو الناس.

0: طويلة لتعمر. الدكتور عبد الله بدريس. ليلة حلوة باقي ليلة.
1: نبي نسمعها بصوتك شوية.
2: أي والله
1: عيد من زمان ما غنيت لنا يا أخي.
0: عاد في الوقت ما أعتقد تحصلوا شيء من الصوت أنوار.
1: لا لا ليش؟
2: ليلة.
0: لو باقي ليلة
2: بعمري
0: أبيها الليلة وأسهر في ليلة عيونك هي ليلة عمر.
1: الله.
0: على 2499000 نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تو الناس. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مساك الله بالخير.
3: مساء النور والسرور. بارك الله فيك.
0: كيف حالك؟ كيف صحتكم؟
3: يا هلا.
0: معنا الأخ العزيز سعيد بن حميد الشقصي، والد زميلتنا نورة الشقصي اللي كانت قبل شوية معنا.
2: يا أهلاً أهلاً. كيف الحال؟
3: فيكم الله يعطيكم الصحة والعافية.
1: الله يعافيك.
0: نمس عليك بالخير أخوي سعيد.
3: مشكورين على هذا البرنامج حقيقة، عجبنا تو الناس ما شاء الله عليكم.
1: يعطيك العافية.
3: نزيدكم ونتمنى لكم بالتوفيق والسعادة في هذه
2: البرامج. تسلم
1: الله.
2: ونحن نهنيك أيضاً، نهنيك بموهبة نورة وبأدائها أيضاً.
0: عسى الله يوفقها، عسى الله يوفقها
3: باذن الله. احنا استعدنا حقيقه لما سمعت البرنامج وقلت اتصل واسمع. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ان شاء الله.
2: الله يبارك فيك. العم سعيد، نحن تعرف اليوم وش جالسين نتكلم عنه؟ اليوم موضوع حلقتنا عن التقدير.
3: التقدير هو التقدير مطلوب جدا جدا. اذا تقدر الناس تحترمك وتقدر
2: وتواجبك. صحيح.
3: شوف الفلوس ما هي شيء، لكن احترامك مع الناس هو التوب في كل حاجة.
2: اي والله.
3: أتكون الناس تحبك، أتكون الناس من الناس المحبوبين. الحالة هذه الواحد التقدير هذه شعار للإنسان.
2: نعم.
3: هو أول بداية الاحترام والتقدير.
2: يا سلام.
1: صحيح.
2: وبالنسبة لك الوقت، هل هو ضروري إنه يكون التقدير في ساعته ولا عادي إذا مرت أيام وليالي وبعدين يجيشك إتمة الشكر؟
3: الوقت، شوف الوقت بالسيف. إذا أنت احترمت الناس هتحترمك.
0: صحيح.
3: وتقدرت. ما تحترم الناس ما قاعد أحد يحترمك، كل حد يقدرك.
0: كلامك صحيح.
3: لكنك فاضي أتمشي، ما أعتقد تكون لك احترام مع الأوادم.
2: نعم.
0: الله يحفظك. من وين تكلمنا الأخ سعيد؟
3: من رستاق.
0: من ولاية رستاق. دار المشتاق.
2: تحياتنا للرستاق.
0: الله يحفظك يا رب.
2: الله يحفظك.
0: كيف عين الكسفة هناك وكيف الأماكن اللي هو؟
3: طيبة. الحمد لله رب العالمين، الأمور طيبة.
0: الحمد لله.
3: يا رب عشان نتمنى من الله يتم تطوير المكان هذا وشيء أمل الله.
0: بإذن الله.
3: تطوير هذه المكانات القديمة. وحنا سعيدين حقيقة في منطقة اسمها منطقة قصرة.
0: نعم. ما شاء الله.
2: أيوة.
0: اللي هو أيضا بيت
2: اللي
0: قصرة.
2: بيت قصرة اللي هي
3: بيت قصرة. أنا من الناس المنظمين في بيت قصرة.
2: ما شاء الله.
1: ما شاء الله. جميل.
2: يعطيك العافية يا رب.
3: آمين آمين جزاك الله.
2: سعدنا.
0: كيف تشوف الزوار والسياحة الأخ سعيد؟
3: واجد.
0: الحمد لله.
3: بنا من الله يكون نظرة على هذا المكان، والحمد لله إحنا يجونا ناس من خارج عمان حقيقة.
2: ما شاء الله.
3: لما يدفع جيت يوم الأيام كان من سنتين، فجيت بالناس ما لقيوا مكان يدخله.
0: سبحان الله.
3: هذا الخليجيين ما خليجيين يقول يا
2: ما شاء الله.
3: نتمنى من الله هذا المكان يكون أقل. هذا ما ربنا جاء، لأنه هو مكان مبسط لكن ما شاء الله ملت الناس عينه في هذا المكان.
0: الحمد لله رب العالمين. وهذه تحية أيضا
3: للأخت زكية حقيقة.
0: بالضبط. تو أقول يعني هذه تحية أيضا للأخت زكية اللمكي.
2: أكيد
0: لما أقول لكل التحية وكل القائمين على بيت قصرة وفي هذه المنطقة وأهالينا كلهم في الرستاق.
3: الله يعزك.
0: أنا سعيدين بسمع صوتك.
3: الله يعزك. جزاك الله خير. وأنا سعيد جدا جدا لما جيت على البيت جاي من المسجد قال بسيمة صل للبرنامج هذا كتعرف عليكم.
2: يعطيك الصحة والعافية.
3: قلت الحمد لله زين يشارك هذا الأولاد. جزاك الله.
0: جزاك الله الخير. جزاك الله الخير. أحسنت.
3: أشكركم. أشكركم يا أختي وأشكرك يا أخي وبارك الله فيكم والله يعطيكم الصحة والعافية. ونتمنى لكم بالتوفيق.
2: الله جميعا جميعا يا رب. نتمنى لك مساء سعيد.
3: آمين جميعا. جزاك الله خير.
2: حياك الله. مع السلامة.
3: مع السلامة.
0: وعلى 2499000 عفراء معك المكالمة.
4: يا هلا. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد
4: يا هلا والله. يسعد أيامك.
5: يعطيك الصحة والعافية.
1: الحمد لله تمام.
2: الحمد لله تمام.
0: معنا زينب ترى.
6: معكم زينب أي حارب لشيخة.
2: زينب شخبارك زينب؟
6: الحمد لله وايد زينب.
2: ما نطول الغيبات.
0: أنا خلاص التقوا بالسويق ها. أنوار التقوا بالسويق.
2: لا لا عيدوا أنوار زينب من فترة ما اتصلت. عسى المانع خير زينب.
6: ما شاء الله. خير إن شاء الله بإذن الله تعالى.
2: دوم
6: إن
2: شاء الله. دوم. زينب ترى اليوم اليوم معنا أيضا زميلتنا كذلك عفراء الجابرية.
6: الحين تراني أسمع يعني الصوت أقول ألو ألو. فقلتني وش
0: رد عليها عفراء رد عليها.
6: هي ما ظاهرة فما عارف يعني في الموضوع.
7: إن شاء الله مع الأيام بتسمعوا القصات بشكل دائم بإذن الله.
2: إن شاء الله.
6: بإذن الله تعالى حبيبتي تنورين والله البرنامج ومنورة شميدة.
7: الله يسعدكم.
0: هاي يا زينب. علومك
6: تكون بس شوية بموضوعكم اليوم.
0: نذكرك يعني
6: إيش كان موضوعكم عن الوقت أوكي؟
2: لا لا لا, لا. عن التقدير هل باعتقادك إن هل نحتاج نحن التقدير عشان نستشعر بالنجاح وهل ممكن الإنسان ينجح بالتقدير أو بدون التقدير؟
6: أوكي. أنا كنت أحاول أتصل يعني أكثر من مرة بس يعني الوقت ما يمدي يعني الوقت يعني يكون قصير وكذلك يعني ما أتصلت في الأيام اللي طافت. بالنسبة لموضوعكم لهذا اليوم أنا اتطرقت له وجاوبت على السؤال في بس اللي خاص بالأستاذ عيد. طيب. يعني لازم تقدير. ليش لازم تقدير للشخص اللي يعني قدم خدمة أو شيء؟ لأسباب عدة. أولا عشان إنه يعطيه دافع للمواصلة وإنه يعطي شيء أفضل وأفضل يعني يقدم شيء أفضل يعني من اللي قدمه في السابق.
0: جميل.
6: لك يعني محتاجين يعني للتقدير. إذا ما قدرت الإنسان في عمل عمله خاصة إذا كنت أنت طلبت منه يعني ما هو جاي من نفسك لأنه اللي جاي من نفسه يعني يعتبر هذه مبادرة.
0: صحيح.
6: يعني أقول لك أنا أريد أشيل هذا فهذا مبادر هو بادر من نفسه أو إنه عملت يعني تطوع يعني تطوع. لكن إذا أنت طلبت منه قلت له أنا أخدم لي قدم لي خدمة فأنت نعم. محتاج إنك تقدر ذاك الشخص لأنك أنت محتاج إنه
0: صحيح.
6: في الأيام القادمة يعني في أعمال أخرى وأخرى فلازم تقدره لازم يحس بأن هذا الإنسان قدرني
0: جميل.
6: وأنا لازم يعني أقدم له شيء أفضل وأفضل المرات القادمة ما أقدم له يعني وحتى لو كل تقدير شيء بسيط جدا يعني كلمة شكرا أحيانا تكون كافية لكن إذا كان العمل يعني ما في مجهود لكن إذا في مجهود يحتاج له تقدير أفضل وأكثر يعني علشان إنه أنا محتاج هذا الشخص إنه يعني يخدمني مرات ومرات ومرات
2: يشحذ
6: يعني
2: من همتي
6: دائما يعني
0: نعم. أكيد
6: في أعمال قادمة يعني
2: واضح.
6: حتى الحين صارت الأعمال التطوعية أصلا تقدر يعني والمنصة اللي فتحت ما تحضرني حاليا يعني اسمها يقول إنك الحين لما تعمل عمل أي عمل تطوعي فبيكون اسمك مسجل يعني في هذه المنصة يعني أنت صحيح. تقدر يقدم لك يعني تقدير يعني على عملك أو المساهمة
0: جميلة يعني. زين بسألك من الشخص اللي تتمني تسمعي منه كلمة أنا فخور فيك يا زينب؟
7: يلا هاتي زينب.
2: شخص كذا في بالك
0: في
2: تبيني يقول لك إن أنا فخور فيك زينب؟
6: ما أعرف.
2: أحس دامش قلت كذا موجود الشخص.
6: أنا دائما أفخر بأي شيء يسويه أفخر بنفسي.
0: يعني
6: حوالي يعني يفخرون فيني يعني في إنجاز يعني أنا قدمت.
0: يعني ما تنتظر من شخص معين مثلا.
6: لكن شخص محدد يمكن هو يفخر فيني بس
0: دي ما أعرف ما عندك خبر.
6: ما حب يقول لي يعني في أشخاص أو شخص يعني فخور بما قدمته واللي أقدمه بس إنه ما حاب يقول.
0: ممكن الوالد.
6: الوالد. عشان ما يبين لي إن أنا فخور فيه.
2: يمكن
6: يعني يمكن إذا بيّن الفخر وإن أنا فخور فيك يمكن أنا شوية أتفاخر وأتعالى وأصير متكبرة.
0: صحيح.
6: يمكن
2: مستمعينا شيء اللي ما تعرفوه عن زميلة زينب المشافري إنها من أجمل الأمثلة لتقدير الذات.
7: بالضبط.
2: من أجمل الأمثلة.
7: فعلا.
2: يعطيك الصحة والعافية.
6: صراحة شكرا.
2: يعطيك الصحة والعافية.
6: تناول جميل يعني في آخر اليوم. وأنا سعيد جدا صراحة يعني.
2: تستاهلين توفيق. تستاهلين إشادة زينب.
6: شكرا جميلة. شكرا جزيلا جدا يعني على هذه الكلمه يعني وسام على صدر يا انوار
0: خلاص هذه الكلمه يعني. هذا السؤال اللي كنت اسالك يا زينب انوار هي الانسان او الشخص اللي قال لك
2: انا فخور فيك
0: انا فخوره فيك
6: ايوه انت والله حبيبتي
0: الله يسعدك يا زينب
6: خاصه مشاعر
2: الله يحفظك يا زينب وشكرا على اتصالك ومداخلتك.
6: شكرا جزيلا وعضيفة جديدة يعني عذرا ما رحبنا فيها يعني
0: عفاء زميل عفاء
6: الجابري نجاح يعني في البرنامج وفي قناة الشبيبة.
7: يكفن نسمع أصواتكم والله.
6: يعطيك الصحة والعافية يا ربي ويعطيكم الصحة والعافية. شكرا لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم على التيك توك.
0: الله يسعدك يا زينب شكرا في أمان الله.
6: مع السلامة.
0: وعلى 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
8: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زين لحقنا عليكم قبل ما يخلص البرنامج.
0: هذا بيختم ختام مسك يقول.
7: أيوة.
8: لا لا لا. بالي ملاحظة بسيطة بس حبيت أشاركها.
0: تفضل.
8: يعني متابع.
0: تفضل تفضل أبو علي.
8: إنزين بالنسبة للتقدير إحنا قلنا إنه الإنسان ثقته بنفسه مهمة والتعزيز يعني والتقدير هذا يعزز من ثقته ويرفع من معنويات وكذا. لكن التقدير في مراحل معينة يعني يختلف التقدير من مرحلة عمرية إلى أخرى. يعني مثلا في الطفولة التقدير مهم جدا لأنه يغير أسلوب وشخصية الطفل. وإذا كان ما في تقدير يحس الطفل أنه مهمل وممكن يتمرد.
2: يا سلام.
8: إنزين لا يعني هذا اللي أنا أفهمه يعني لا يعني التقدير للطفل لأنه الطفل ما بنى ثقة بعده ما يفهم. فالتقدير بالنسبة له مهم جدا جدا يعني يمكن بيختلف درجة وكل مرحلة مهم. ولكن في الطفولة له أهمية كبيرة جدا لأنه الطفل محتاج هذا الشيء. فإذا عمل شيء حسن وشكروا عليه هذا ممكن يخليه على هذا الخط الحسن وإذا أهمل ممكن ينحرف. بالنسبة للشخص مثلا في الثلاثينات غير عن الخمسينات غير عن الستينات يختلف. يعني مثلا حتى التقدير ما شرط أنه الشخص قام بعمل في الوقت الحالي ممكن حتى يقدر الشخص كبير السن في الأشياء اللي سبق وعملها على أساس يحس أنه له أهمية ما زالت في المجتمع وهذا الشيء يخلق عنده روح انه والله انا انسان لي قيمه. لكن اذا اهمل وترك على جانب واهتم بغيره وهو اهمله فيحس انه كانه عالة على المجتمع. فالتقدير لخبراته والاشياء اللي مر فيها هذا بعد يرفع معنويات الشخص هذا ويحس انه انسان ما زال فيه روح.
2: الله يعطيك الصحه والعافيه ابو علي. ابو علي
8: بارك الله فيكم يعطيكم العافيه.
2: شكرا جزيلا.
8: مع السلامه.
0: مع السلامه. إذن مستمعي الكرام بس فاصل قصير إعلان يعني وكذا وطالعين إن شاء الله ومن بعدها راجعين لكم.

0: إذن الإثارة مستمرة مستمعين، أكيد إثارة مونديال 2026 تتواصل وما زالت مستمرة، لأن في مواجهات نارية مرتقبة في دور الثاني والثلاثين، فتشهد بطولة كأس العالم فيفا 2026 اليوم الاثنين انطلاق حزمة جديدة من المواجهات الحاسمة والمصيرية ضمن مرحلة الإقصائيات دور الاثنين والثلاثين. ومع الدخول في هذه طبعا الساعات الأولى، طيب وإذا نقدر نقول مع الدخول في هذه المرحلة الإقصائية تشتعل المنافسة بين المنتخبات الطامحة للعبور نحو الأدوار المتقدمة، حيث لا بديل عن الفوز لمواصلة الحلم المونديالي.
1: ونواصل مستمعينا استعراض هذه التفاصيل لجدول مباريات اليوم، ويشمل الملاعب والتوقيتات أكيد بحسب مدينة أو بحسب طبعا سلطنة عمان ومكة المكرمة. مستمعينا، البرازيل في مواجهة مع اليابان، وتفتتح السهرة أكيد بهذه المواجهة الجماهيرية الكبرى اللي تجمع بين السامبا البرازيلية والكمبيوتر الياباني على الأراضي الأمريكية.
2: هذه المباراة مستمعين الكرام، البرازيل في مواجهة اليابان على ملعب استاد هيوستن أمريكا، التوقيت مثل ما ذكرت أنوار الساعة 9 المساء بتوقيت مسقط، والساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أما ما يخص الماكينات الألمانية مستمعي الكرام، تختبر طموح البرغواهي.

0: وفي مواجهة لاتينية أوروبية خالصة يصطدم المنتخب الألماني العريق بنظير منتخب البرغواي في لقاء مفتوح على كل الاحتمالات.
1: أكيد طبعا. وأيضا في كذلك
0: كل الملعب طبعا المباراة راح تلعب في استاد بوسطن.
1: أيوة نحن بس نذكركم المباراة راح تلعب في استاد بوسطن أمريكا، والتوقيت راح يكون على الساعة 12:30 منتصف الليل بتوقيت مسقط، والساعة 11:30 بتوقيت مكة المكرمة. وأيضا ما ننسى الصدام الكبير، المغرب يتحدى هولندا كذلك في المكسيك.
2: وفي الساعات الأولى مستمعينا من فجر الثلاثاء أكيد راح تتجه كل الأنظار العربية والعالمية صوب الأراضي المكسيكية، وبيخوض أسود الأطلس المنتخب المغربي اختبار صعب وطاحن أكيد أمام الطواحين الهولندية في الملعب استاد مونيتري بالمكسيك. راح يكون التوقيت مستمعينا في فجر الثلاثاء الساعة 5:00 بإذن الله بتوقيت مسقط، أما في توقيت مكة المكرمة فراح تكون إن شاء الله فجر الثلاثاء الساعة 4:00.
0: أكيد مستمعينا جماهير كرة القدم على موعد مع ليلة كروية مليئة بالدراما والإثارة، فمن سيتمكن من حجز بطاقة العبور ومواصلة المشوار في المونديال، ومن اللي راح يحزم حقائبه ويغادر البطولة؟ أكيد صراع الكبار يبدأ الليلة. نذكركم أنه كندا فازت على جنوب أفريقيا وهي أول الواصلين إلى دور 16. أكيد الأمنيات للمنتخب المغربي في مواجهة الطواحين الهولندية.
1: أكيد يستاهل، ونقول ديما مغرب
0: ديما مغرب
1: ديما مغرب، وأكيد يستاهلون الجمهور المغربي والشعب المغربي وجالية المغربي في مسقط، إن بإذن الله تعالى راح يكون الفوز حليفهم إن شاء الله.
2: بإذن الله تعالى قلوبنا معاكم يا طبعا أخوانا في المغرب، وبإذن الله تعالى يكون فرحة عربية، نحن بانتظار هذه الفرحة العربية جدا أبرار في كأس العالم. ومثل ما قلنا في 2022 فرحونا بالمركز الرابع. أيوة. وإن شاء الله يا رب يكون الكأس عربي في هذا المونديال
1: بإذن الله تعالى. إذن كل التوفيق للمغرب، نرجع نقول ديما مغرب.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجوعا معكم مستمعينا الأحبة، مستمعي برنامج جو الناس، مستمعي إذاعة الشبيبة. نحن استمتعنا كثير اليوم بمداخلاتكم ومشاركاتكم الجميلة والرائعة على موضوع حلقتنا اليوم ومواضيع طبعا فقراتنا المختلفة، وأيضا بانتظار مشاركاتكم بإذن الله تعالى. نحن في طبعا الدقائق الأخيرة مستمعينا، عشان كذا بعدنا ما زلنا معكم في فقرتنا الأخيرة جوسبينج، آخر أخبار الفن والفنانين. واليوم أخبارنا صوب الفن السوري والمغنيين السوريين. طبعا الشامي ما شاء الله عليه آخر السنوات وآخر سنة تقريبا برز كذا يعني ما شاء الله، ظهر ظهور كبير الشامي لدرجة صار من ضمن لجنة تحكيم The Voice.
1: أيوة ما لحطي عفراها الشيء.
2: أيوة لاحظت بزيادة.
1: أيوة. وايد. أيوة
2: أيوة الأحكام.
0: بالضبط. فإذا الشامي ما شاء الله أحيى حفلات كثيرة، من بينها في ليبيا، ليبيا حفل الفنان الشامي يفجر جدلا ينتهي بإلغاءه للأسف. فتساءلات حول جدوى استخدامه أثار أكيد تنظيم حفل للفنان السوري الشامي موجة واسعة من الجدل والاعتراضات في ليبيا، انتهت للأسف بإلغاءه قبل ساعات من موعد انطلاقه بعد حملة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت أن أغانيه لا تتناسب مع طبيعة المجتمع الليبي المحافظ، كما تساءل آخرون عن جدوى الإنفاق على استخدامه.
3: كان الفنان الشامي قد وصل أمس الخميس إلى العاصمة طرابلس لإحياء حفل فني ضمن فعاليات افتتاح أحد المراكز التجارية، وروج للحفل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن يعلن المنظوم إلغائه.
4: وجاء مستمعين الكرام أيضا قرار الإيقاف بعد ما ذكرت طبعا لنا عفراء الفنان الشامي، طبعا هي تكلمت عن يوم الخميس.
0: أيوة.
4: أيوة. وأنا دائما أقول حال برار وأنوار، ترى أنه الأحد والاثنين مثل الخميس فعشان كذا يمكن تأثرت أنت.
0: وطبعا مستمعينا جاء قرار الإيقاف مثل ما قال عيد بعد أن أثار الإعلان عن الحفل تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب عدد من الناشطين بإلغائه معتبرين أن نوعية الأغاني اللي يقدمها الفنان لا تتناسب مع الأجواء العائلية ولا مع طبيعة المجتمع الليبي المحافظ، كما انتقد آخرون تخصيص مبالغ مالية لاستقبال أو لاستقدام عفوا فنان من خارج البلاد.
4: وفي خضم هذا الجدل المستمعي الكرام، أصدرت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية المالكة المركز التجاري بيانا يوم الجمعة أكدت فيه أن لا تتحمل أي مسؤول عن تنظيم الحفل، موضحة أن إدارة المجمع أسندت إلى شركة خاصة وإن ما جرى لا يتماشى مع رسالتها. وأعربت الجمعية أيضا عن رفضها لتنظيم هذه الحفلات الغنائية واستخدام أيضا فنانين من خارج البلاد، مؤكدة أن هذه التصرفات لا تمت إلى رسالتها. وتصدر خبر إلغاء حفل الفنان الشامي مستمعينا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الناشط علي رؤ الورفلي أن قرار الإلغاء صائب، وكتب إذا كان المركز التجاري موجها للعائلات فمن حق الناس أن يطالبوا أيضا بأن تكون الفعاليات فعاليات منسجمة مع طبيعة المجتمع الليبي. وكتب مدون آخر، الملايين التي ستصرف على استقدام الفنان كان من الأولى أن توجه لتحسين بعض الخدمات أو دعم المشاريع يحتاجها المواطن. الفنان السوري الشامي، هذا في آخر أخبار الفن والفنانين.
0: بالضبط. بس ماهن علي صراحة، ماهن بعد ماهن علي لأن حرام أغاني عادية. بس نتوقع ليش إنه هو فنان جديد، فممكن البعض ما متقبل.
4: يعني هي تراها آراء.
0: ثقافات وآراء.
4: كل مجتمع له خصوصياته وكذا.
0: بالضبط. بالضبط.
4: فكثير من الفنانين حتى أحيانا داخل بلدهم على فكرة ما يقدموا، مثلا ما يحيوا حفلات.
0: أيوة.
4: يعني منعوا من تقديم بعض الحفلات ويتوجهوا إلى دول أخرى.
0: بالضبط. هي قوانين كذا مختلفة للفنانين، ومثل ما قلنا مجتمعات مختلفة أيضا،
4: وتصبح أيضا هي وجهات نظر
0: ونحترمها أكيد. أكيد. ولكن نرجع ونقول الفنان الشامي طبعا ظهر في الفترة الأخيرة بظهور جميل جدا شبابي رائع، أكيد أغانيه جدا مفعمة بالنشاط والحيوية والإيجابية، أكيد مستمعينا أثبت وجوده في طبعا لجنة التحكيم في The Voice Kids.
5: بالضبط. والحلو في الشامي إنه ما يستحي وجه طبعا أغلب جمهور الشامي من الأطفال والمراهقين. فمرة وجه لهم رسالة قال لا تخشون من البدايات، يعني لا تخافون من البدايات. ليش؟ لأنه هو كان بداياته يغسل وعيان.
0: صح.
5: يعني كان هو هذه بدايته، إنه مهنة بسيطة غسل

0: لا لا لا لا انا صرت معاهم خلاص.
1: تارا بس عليك بالخير تارا. تارا مساء الخير، اهلا وسهلا فيكي. وتقول بداياتي كنت اغني وبالمطبخ وانا اطبخ. على فكره المواهب بعضها انطلقت من المطابخ
0: غالبا
1: ومن الغسيل وكذا. يعني احنا اليوم نتكلم مثلا عن الفنان الشامي مثل ما ذكرت ابرار،
0: ايوه
1: انه كان يغسل الاواني وكذا.
0: وايضا جورج عطيه، تعرفون الفنان اللبناني المغني اللبناني جورج عطيه، نفس الشيء. وحتى صرح قال ان انا كنت اشتغل في مطعم وانا اغسل الوعيان. فكان نفس الشيء انه يغني يغني في المطبخ، ولين ما اشترك بعدين في ستار اكاديمي وصار مشهور، والحين ما شاء الله منطلق.
2: انا احس البدايات دائما هي الانطلاقه الاولى. بعد البدايات بعد ما يستمر الشخص ويوصل للمرحله او الهدف اللي هذا يضحك على بداياته سابقا.
3: صح بالضبط.
2: البدايات
1: تذكر معها اشياء قصدك؟
3: ايوه ذكريات
1: مثلا حلوة. يعني انا حتى كنت حاولت اشارك في مسابقه من المسابقات ولكن تراجعت.
0: تخاف انك تجي المركز الاول؟
1: لا لا
0: انت متواضع.
1: ما عجبني العرض
3: اصلا. انت فشلت فشل الأبرار على الحين. نهاية ستة نهاية ستة إحنا قليل له.
0: صح صح ذكرت الألبوم.
3: أيوة
2: خلاص كون بداياتك من الشبيبة.
0: موعودين حمشار ثلاثة حشر ستة بيكون
1: زين. إحنا وصلنا أكيد لختام حلقة اليوم من برنامج دو الناس.
3: أكيد
1: لا خلينا عفرا هذا خلينا.
0: اي والله عندك عفرا
1: خلينا عفرا.
0: عندك انوار.
3: عندك ابرار.
0: عندك بروتوكول عيد انوار
1: يا جماعه الخير. بدري ينتظرنا ترى بيسكر بدر الكاميرات ونروح.
3: لا والله لا والله ما يطيع بدر. مستمعينا نحن اكيد استمتعنا بتواجدنا اكيد معاكم، وانتم كنتوا ضيوف طيبين اصحاب المكان اكيد بتفاعلكم مداخلاتكم مشاركاتكم عفوا. ونحن بانتظاركم غدا في نفس التوقيت الساعه 5 مساء باذن الله تعالى في برنامج تو الناس.
0: أكيد طبعاً. وعلى آخر دقيقة وقبل يعني نخلص من البرنامج، فقط نذكركم ونقولكم أن ضروري جداً التعبير عن الامتنان يكون موجود، والتعبير عن التقدير أيضاً يكون موجود، لأن هذا الشيء اللي يخلي الأشخاص أكثر استعداد لمواصلة المساعدة وبذل الجهد مرة أخرى، حتى لو كان ما في مكافأة مادية. أهم شيء التقدير لنفسك والتقدير للآخرين.
1: عفراء نختم حلقة اليوم كلمة حبيت وجهها؟
2: ما عندي كلمة، بس دائما أنا أحب أن أقول أن التقدير دائما يلامس القلوب قبل الكلمات.
1: يا سلام
0: جميل.
1: تقدير يلامس القلوب قبل الكلمات. وأنا أقول مستمعي الكرام التصفيق صوت جميل لكنه يموت في ثواني، أما الأثر الذي تتركه في الحياة يظل يصدى إلى الأبد. حتى لو كنت الوحيد الذي يسمع صدى خطواتهم، النجاح الحقيقي ليس أن يرى الناس إنجازك، بل أن يروا حياتهم وقد تغيرت بسببه من دون أن يعلموا أنك أنت من فعل ذلك. في أمان الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: شبابي.
1: قرن من الريادة، تحتفل جي ام سي بمئة عام من التميز الهندسي مع مزايا استثنائية وأسعار تبدأ من مستويات مذهلة على مختلف الطرازات. استمتع بقوة لا تضاهى وفخامة وتكنولوجيا متطورة مع عروض حصرية لا يمكن تفويتها. استفد من خدمة تصل إلى 5 سنوات وتأمين وتسجيل مجاني للسنة الأولى وضمان لمدة 6 سنوات غير محدود الكيلومترات وتظليل للنوافذ ضمن العرض. ونعم، نحن نتحمل ضريبة القيمة المضافة. الاحتفال مستمر. زر أقرب صالة عرض جي ام سي اليوم أو اتصل الآن على 800-76-200. 100 عام من الإنجازات ورحلات لا تنتهي.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: Joe Salah.
1: يا حسين
2: قول يا حسين
1: قول.
2: تهلا صوت العود، تذكرنا وصلنا.

عيش حياتك. Leave.

شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

لو عشت طول عمري أقف في جمايلك الغالية عليا أجيب من

خاطري أصل